0: رأسي الأنزة استفلالي مالتي
1: انتبه دكتور حجي من البات زم كلهم كطلصهم صحنا بالعات مللي يالو عنده مرمراتات غير كافلت كالدو مع شي غير مرمرات تكبر زلك اسكن تكلتنا
0: حجي زهونا ناي قرصات ملك ديو ناي وصات ملك ديو زينبو نغرا معنا تو عبد سمعنا نحكمنا كاين خلينا نخطفلتهم طعمي قليل قلقل مرمره مغوار طرح مالتي زم ولون كنا صحنا نناتهم عينت قاو حلو زم ابس الزلون صعره صعره زلو نناتهم قاو حلو حجي انتي عينت رخصي مدرلو انتي عينت باليو دلو افتسبو بمرمره بمغوار طرح كتفوت اتخليها توسخ كابتن مالتي بطعم عبيتي مزهونو كان بعال فقه كان بعال حبقن والمرمره بزيدلي بعلمتهم حزهون دقس لزوص زلو بس وبعال اخو الحبرتا يخوننا مالتي
1: رسوان مس بالا انا معناته الراي تتملكتات متساسلون سلازونه نعي كم زمن هاي توسيده مو طيمات نياوي يطمكيو دا تبهله وهاب نسمينا موسك ابا غبا فاوس وكبرز كبانات كانتايو من هايت كا بزغبا موسادن زي موسادن كخطلو زخل صعبينات انتايو نحبز فوس نجار دي خفوس خلي وين خلوت خفوس خلي سلازم زعبا فاوس از ملكت قله مبريات بنا
0: جي افاوس انا مزحت غزي بجروب هنا فلا اليوم مالتي حجي امي بانجارديان راك اب حد جروب سلازلو تمرهاني تمون حدا يخومس حبي بين خوم مالتي بعال زيوم كاب فجاج امريكا كسابزم هوكور متحنا مزل دخا دغنا بحد سلازم مسسلو خناتهم اللهم جن او جن غيزي فلا لي نابنت نفجا ناي سلازته مالتي مرهاني تكتبو خلخا ناي بعال هوكور متخينو جن اكستند يغبرتي غيزي مالتي حدا يكون حدا يكون كلاي كان بزهي نايتوم وورمز كان ملكت نايتسب نبل كاونت خيد ولا حابب علو حنت كنينا طرح تهبو ناي معانات عند حركوينو كم زبلني انا برئس ز خيد عند حركوينو بن ننوح تصنح مرهانيت يزوسد سلازي مرهانيت كقاي راي كيلوني كلاي مرمراكي جبرنا فلاي بنق احد فلت خينا انت عينت حب تعينت بالع مخانون كفلتون بعلون عين خيلنا نحنا بعلون مرمرينا نقبرنا بمرمره يزفلت سلازي ريزيستانس مكيتن مت قال شجرون كي متمنتي سلك ابغى زخمر هانت توصل يبلك بترغاغام يدسم اخماس انا جارديا لني انا امي بالني يبلو حدو حما ما يكون تتفويسو ودي جن كابغزخه انا ندحر جارديا تنيرني غزانا ندحر مرادي جيرو نسمون ملك سلازي بلوم جارديا بلوم من مالت هيكون سلازي مفواسي حزم تفوسك خم تحاول تفلت عليك قال اي زي متصكا تخينو قال اي غزي تطنقي متصكا سلازول
1: قال اي غزي تلكف سلازول خمر مصاز نبر كل غزي كنا نعرف فويسك
0: نواري بحال كابزين كنا سي لا مالتي
1: هاي بس بال انا معناته استاسر قال مس بهلاو فوسات اساسير زرب وين سمعوا نغرات الله سلازي بهلاو فوسخ فوسو هولو ديم زين بال عزياتهم فكم مزغبر كنتاي انوتي زمت وين تحاسي زمت
0: وحجي انت بهلاوه فوسه بلك انت هي مهانك ذناتو ديزل واتساب حجي دس بلاك انا كبهر زولو عندي حار حاله سبوطات كيرو ماي بزح مستاي ماي روس قال قال قال زبهل زي اي حاسيوني كن حدا غير كفلطو زلنا نتهم باتاتات اي قتلوني نتهم بنو زلنا مالتي حجي انت ملكت قرصت لك انا قرصت فوسه كازخ اللي هلو هون وصات لك ان توصات زكبل لك ازغ وي حيل خاز العلل كخون كلو يخل خون كن نتبالع بحالو كتفو عند حركوينو زوسد من هاني كاتوصل لك بلاست من هاني نو يحز خير وي دشجر من هاني سلازي كون توصدنا يتمرات خون كابن خبابينا نلكف مالتي
1: تليفون علاتنا دكتور الو
2: الو هلو هلو
1: الو
2: هلو سامي حاضر
1: دكتور سامي هذا تلو
2: هلو هلو
1: سمعك الله غصن
0: اوكي هلو سلام
2: ايه فريم بال سامي حاضر
0: دير مسك كم حاضرك
2: دير مسك انا برجع منفعه اللي انا كبدي
0: هو
2: اجي كنيجي زي حط منا خيره ما يكلكل لا برا صور جبر مو زغنا عينت جارديا يبل كان عندي باي يبل كان وبلمي
0: ايوه
2: كبداي كنا نفح شراغ شنت دق غلكلك شيء كله خا بقى تعني بطرات في بقى عرفت زي يقولوا يدرس ان شاء الله يستنفس كبداي سنه سنه نبره تصفد
0: كنت يجيروا لو حد زملكت مالتي
2: اجي اب كبديكا اليوم زبلو بكا جاردي اجرتات غير برتو دم تزلو مالوني
0: اوكي
2: اب حكمنا غير هذا تشكتو غوركو غا زغنا

عامة قلنا وسيدنا مالتي سنة أربعتان كا قرب جاميرنا سنة حمشان كا قرد رحيم نالو حجزة حدوشة أقرب تريد لها قريب بحاري أو حجزة قبتو حجزة زمتو فيرة تزبق علي قريب حب عالنا استخدنا بجي تزبق كم زي زل حج حن حن نقص علي سكي زل مسيح

0: مرحبا بكم ودلدي بليكم قادرة سلامتنا تبتحكم حيسان وحيسات متقبلة تلفزيون أريتريا. مبروك مولد النبي الشريف تبقى مبلغ اليوم دولي هلا أخبار قبت عدوى خارج قلنا قدمته كما ما يدوب رأس أخبار قلنا استبديته. مولد النبي سنة 1484 هجرية يوم منيار التعيدات. كدمات روضة الدرجة وطن عبو طرقاء. التسبيدالي السنة جلسة اسمة مواطنين عمليات قرحة عند قبقاء. دي بأخبار خارج من نتعدى هند وروسيا ثلاث فنات مجالات اتفاق في الرميان. أردن مثل جمهورية تشاينا لعلت العلاقة الدبلوماسية تقل توسعات كدم الليد. وروسيا تطور مجال دفع لركزة حفظ كم سلك ودل شرحة ستلايت كم فيت تحضرت. أرس أخبار تاوعت أنا حكوم دي بتفاصيل أخبار قنت عديم. مولد النبي الشريف سنة 1484 هجرية يوم ابن يارة عيادة. تفاصيل الخبر من حامد أبو بكر قلت قدمته.
1: مولد النبي يوم 25 أغسطس 2016 بهلات عصر كل إيه ربع الأول 1484 هجرية ابن يارة تعيدام أسمرة حر الجامع الخلفاء الراشدين دي بقبات وقولام صف سلطة حكومة وجبهات سفراء ودبلوماسيين التقمصله ميرح الديانات إسلام وكستان لحضرة ومناسبات رئيس لجنة أوقاف الإسلامية مدينة أسمرة السيد محمد برهان عطاء تاريخ وأهميتنا لعيد لشرح وعاذ قدمه مفتي إريتريا ورئيس وقول مجلس إفتاء وشؤون إسلامية إريتريا مولانا شيخ سالم إبراهيم المخ

0: ሙኽታር ብጃሕቶም ዲብዓድዋ ኻርጅ ላሃላ ሸዓብ ኤርትርያ ኣሳናይካ ሓቆ ለቢዕለው ዲባሃባዋ ዲብ ኣኽላቅያት ለረከዘት ቁጥባት ዘበን ለኣምፀዩ ማሕበራዊ ሜድያ ሕነት እትለነፍዕ ሓጃት ልውዕል እብገለ ኣፍራድ እብስም ዲን ወብዕድ ማሻቀይ እቢ ረብሸት ወደማር ጋብ ክምሃላ እንዳሓበረው ኩሉ ግለ ኣእምሩ ወልፍሃሙ ኣግደህየ ሸባብ ወኣጀኒት እግል ደገጎ ወፈዛዓቶም እግል ወቅሎ ፋኖው
1: حيث يستقل البعض وسائل حديثة جعلت العالم قرية واحدة وبدلا من استغلالها لما فيه نفع الناس تحولت على أيدي البعض وسائل للتفريق والتنفيس عن حقد دفين وأمراض نفسية وبعضهم يستقل الدين ويتاجر به لبث الكراهية والدين منه براء فلا يوجد دين يدعو إلى الكراهية فيجب علينا جميعا الانتباه خاصة الشباب والأطفال
0: مولانا شيخ سالم إبراهيم اندأتلو شعب إريتريا لأبدم شهداء ولادو لدرعا وفاقو ووحدتو تقم صليهوما حوتنتو وحشمتو اقل حدند اداك ابام اقل احفظو مسؤولية كبدت كمبو افهمو لعيد درس خلوات قرآن مدينة أسمرة بقدمه أناشيد وفرق مدايح بقدمه برامج قام العلام
2: له ذكروا آله أعيم مدينة وجوار في عددي
3: شكرا حامد أبو بكر دبعت خبر من تعدى كدمات رودت بدرجة وطن عبود كمس الأرأة شرح زيما تقرير لها لقناته من عاش عثمان
4: حكومات السنة الدراسات كلالف واسرا واربع كلالف واسرا وحمس ابقات بقصات تفيرارو مدمدات روضات بدرجة وطن ابزياد كلامت واربع متايت كمسر عباد شرحا اتوزارة تعليم مقر حيت روضات ممهر ابا بهبطوم اقل ايرينا دي بهبط تحبري اتكلا وطن روضات سمان مت واسرا وسع كم على السنة الدراسات كلالف واسرا وحمس وكلالف واسرا وسس ديب كلالف واربع كمسر وقع على ابرهاد روضات ناي قروب شعور اجتماعية عادات ووطنية جوانب أجنيت لبني مهم وأساسي برنامجكم تند حبرات أجنيت دمان نوس لبوم صفتر مفاهمت وقدرت اقلبو ناي اجتماعية وعادات سوالف اقل أمرو لا سد سبطو كلهم أجنيت ابوك الحلفوكم سلوجب أفهمان مثل عبود روضات بسحي درسة من حد 6,500 ديب زياد ميت وعسرة وسمان ألف وحمس ميت كمسل والسكان ده حبرت نايسب مهنت مقاعد اتقليل صادف ديب تاوروت مقدرت مدرسين لاركز دروس ديب كل أقاليم لتنظم كمسل حلا اتا كمسل هما ابسي هجيا لدالة كتوب أدرسوت اقل لتابع دولوي كمسل حلا واتحاد الدنقوبة ممهر أبابا روضات أساس معايا إقل هالقلو ديب كل أقاليم إقل باكم سلطن دحبرت إدارات ولا كس السنجهات ديب واقالوت فهم مجتمع دورن إقل قدما مركز دروس مدرسين إقل الدالي ودروس إبقبين الزمت إقل تهيب إتاكم سلهما لالات حزة آلات إقل الدالي دفانيت إتلو وقت اللي تاقليم قاش باركة 444 أقليم قبلت بحرق أيح 337 أقليم قبل 667 أقليم عن 7304 وأقليم مقبهيني متوسبعة وحمس التكمس الهما ديب أقليم قبل بحرقية 7 و7 روضة هلايا
3: حمدك يا عاش عثمان ديب عد خبر من تعدس بدالية سنة قل 600 مواطنين عملية كرهت عن قبام من سبدالية مرجعيات برهان عينلت لأكا حشم بسب مقدرات من يوم 10 وحتسك يوم 10 وحمس أغوست دي بسبدالية السنة قل 600 عملية مواطنين إبلها عملية كرهت عن قبام لا عملية قل سكان مديرية السنة هيكوتا وفورتا ساوا كمسل قبا وعصر حمس جنا كمسل علوتهم لا حبرا لحشم لمرحة مقدرات عملية عنتا الدكتور إيوب بيني إدارات وسب مقدرة عافية أم عاونة وأشافاق نايلة ورات لقدمه دور حمدان نفر نايلة حشم دكتور رادي من قست أبي بجهته دي بقلاك المسلها اللي تحايا ولول من 4 سنة ولعل عامارهم أنفار كرحت عن قل تصادف لموت كم سلتون دي حبرة مواطنين دي مؤسسة عافية اندقيسة وحالة عافية عنتاتهم قل أكدو دي بمعلاي وراتاتهم هي نازور اقل يدو تلاكام مسؤول كدمات عافية لمديرية السنة السيد قبره واتخستي بجهة

وقدم إلا مثل وحدة خدمات حكم النعنتات مدينة سني إبا قبقت معاونة دي بسلس مديريات لا قبقى فحوصات دي بعوتنا إلى فيرار ودور كمسل على أقلو أبراهام عمليات لا قبقت أقلوم دي بها بور رأي بسبب لا على أقلوم مشاكل عنتات دي منابرتهم متاكل صادفهم كمسل على اند ذكروا حقول عمليات عنتاتهم اند رأى أقلوم اتوراتاتهم كمسل قبقوا شرحوا دي بتاليا أم عيلات كروما دي مداين بارنتو وقردت كنا لمسل عمليات أقل لقبا كم سالتو بتأمر إدارة داحية شركة مديرية دبار ومشروع الدهالو ماي لدالة كدمات ماي دي بيوم عسرة وثلاث أغسطس ضد دحرة كدمة أنبتام لا مشروع من عد تنعاي مديد عسر كل كيلومتر عن الدروة شقية كلمت وسس ألف لترو لا تأبتا كل باسكت لشم العلام دي بعادة لا مدحرات مسؤول إدارة داحية شركة السيد محارد دباس دي بس معايا كلمات قدم إلا مشروع ماي مثل بزح سكان ومتمداد مكاريت نايلة عد حدان عيان ماي كم سال علن دي حبرا اللي مشروع حديث من كزان لقو ماي تروي ان قلستو كم سال قدرو شرحا ات مشروع عدها اللو علب كل ام مسؤول كتوت ماي السي شاي تسفاي ابجاتو سكان شكتي اقل سر قل برنامج دار او مشاركة ان دي حمدا التلالو اقل ادمنو واقل راعو هو العقوبة فانا ما مقرحا شقول ادارة مديرية دبار واسي تخلى مريم قبر كروستوس ابجاتو بسبب حدان ماي عيا ماي سكان بعمت انساتي افنتي تور كبود كمسل علقتهم عنده حبرا اللي ما حجز اللي اقلرها بدرجة مديرة عصر حمس دقة من كزانات لو جوا مسلام متنفعت ماي تروي قابات كمسل هلاي حبرا من دبار وادي بانكر قبلت 9 كيلومتر رايمت له اللي تشكتي 1800 سكان بديبان فرع محبر وطن شباب ودرس اقليم قبلة بحر كياح مديرية قبلة دنكاليا متنظم شباب قبلة دك قبل اما مجتمع يوم 10 وكل اغسطس دي بادارة دوايح ابو كليمو قبقام هدف له محبر شباب كل جوانب اتفاز عطن الزموت وعند قوت كم تلا حبر مسؤول لمحبر دي بلا مديرية شاب احمد ادريس اللي قال اللي قل تقدم دي بشرحان مسؤول فرع محبر وطن شباب ودرس اقليم قبلة بحر كياح السيد عثمان عبد القادر بجهته دي مجتمع قل متسألة حازة تغيير قل تأكد مشاركة وفزع الشباب اساس كله كم سلتون دي حبرة دي بادارة داحية ابو كليمو متنفع ابكا التعليم بعامت نأنسات هي أفنتي تقل لعبة شباب دوروم اقل عابط فقدام مسؤول إدارة داحية أبو كلومي السيد علي برهان هي محبر شباب ودرسة دي من الزموت وأدرسوا الشباب ودي له الجهود اندي حمدا بجات إدارة لتتحز معاونة اقل تقبأ اقلوم كم سلتو أكدام أسك الله تابعوا لا تنحكم أخبارك متعدت حول متعديت هي بأخبار خارج قلنا قبلكم مرحبا بكم بدقمان دي بأخبار خارج قناة عده هند وروسيا تطور مجالات اقتصاد تجارة حرز عادات وعلوم وتكنولوجيا لركز اتفاق فرمايا اللي اتفاق اللي لا تفرما رئيس فلاديمير بوتين يوم 10 و4 اغسطس مثل وقول لو كندا مدينه موسكو تودوه دكتو لا تفرمت باساس الاتفاق كليتا لدول قياس كسأة راس مال وراتات تجاره ومتبادل قوات بشر اقل لوسع كم سنه تتحبرا اللي كنا دي بهلا السر سنه كل 10 وسس قياس متبادل تجاره روسيا وهند مثل نايد عام اتحاد لشبه ورحت لتره بزياد 800 عفوا بزياد 800 كم سال زيادة تقارير الحبروم فرياد غاز طبيعة بترول وحرسة هيرار تجارة لتوكل دور كم سال على أقل تشرحا كليتان لا دول قياس نايلة سرقلاه متبادل تجارة أسك سنة 2003 زياد 100 بليون دولار أقل أزيده 6 كم سال بن حبريا أردن مثل جمهورية تشاينا لعلت العلاقة الدبلوماسية تقل توسعات كدم كم سل هليت أتأمرت يوم عصر سمان من يوم عصر سمان أسك يوم 10 و4 أغسطس تشاينا زيارة سجل أسمنا ملك أردن ملك عبد الله مثل رئيس شي جي بينغ التودي يهدق عدو قل تشاينا تتبع الهليت السياسة وتطور كم سلت عجب أبا أفهمان
እምበል እሊ መልክ ዓብደላ እርድን ምስል ቻይናት መጃላት ሓርስ ቴክኖሎጂ ወተዕሊም ለባ ተዓውን ከም ሰልጠ ዘይድወድሓ

لكن دي بلا تشاينا وأردن الضمان لبم مسكوبة لمنطقة كمسة للسادة يا مشر حياة كليتا لا دول قدم إلا 4 وسع سنة لفرمية التعلاقات الدبلوماسية هيرار سن سجل كمسة الهليت اللي تحبر نايدون قوة بخبر روسيا تطور مجال دفع على ركزه حفز كم سال تودل شرحتها ستلايت كم سال فيتا تتحبرت لتيوم 10 و4 اغسطس لتفيتا الستلايت تتحز درجه بعوته كم سال بتحت وزاره دفع روسيا من ما شرحت اتفدا لتنح وقت لكن سكل حبرتي ليت روسيا الا ناي ازي اند حابركا التهلينا دي بسنت 3 ستلايت عسكريات كم سال فيتا التقارير الحبروم التمسكو بالدمان اقل تقلق ومقدرة عسكرية تأدق قبل هليت روسيا اللي لأقلو السرق هليت وراتات فداء كفلنا يكم سلتو تشرح حيسان وحيسات متقبلتنا قبل يوم مسيد دوليل على أخبار دين أتم مرس أخبار دين دقمنا نستارح منكم مولد النبي سنة 1484 هجرية يوم منيار التعيدان كدمات روضة بدرجة وطن عبو ترقى اتسبدالي السنة يقل 600 مواطنين عملية قرحة عنقب من أخبار خانج هند وروسيا تلفنات مجالات اتفاق في الرميان أردن مثل جمهورية تشاينا لعلت العلاقة الدبلوماسية قلت وسعت تقدم الليد وروسيا تطور مجال دفع على ركزة حفز كم سلت ودل شرح حتى ستلايت كم في تتحبرت قلنا متابعتكم ديب حمد قل اليوم دولي على أخبار كبت عدو خارج ديب إلا أن دأت ممنا مسلة اللي برنامجنا مسيت كيرو بركة ديب أمبل بدقمان أسناي ديب مولد النبي الشريف أبتحينا ديب أمبل ديب برنامجات ديب نحافكم مسيت كيرو بركة.

0: معت موقعت معت قلملتها سلزنا بروح جي أتقلت تحريدا تقلي لين قربة تروح وريده نحنا سحبنا عابي دستي أقول أتو أنت نعطل بملان مرة أخنا فتيتنا نوقعت كم زجرنا نهب كنا نتعب برمنر كنت زاد زاد قوم بمول على لمد والوقعتي تقلنا نحنا يلوم حزامنا حنا الجماهير بزنجرات أن حنا نعو تسكيمنا قلملة وبحنا عنشتنا ندد مهرنا بلوم بزغيرنا خاني كاسيتا زير سعاني كاسيتا قومي درمتنا أو نقطو بملو كاسيتا دنشأتنا أو تنا أتنا طلت بملو نواتا مرقا قديحنا ففتفتنا كم زنهبهم حجي حكيم حكيم يمرو لنا حكيم يكوننا نحنا لك عقل نجننا منيرنا زعد بلي شعو قزيسي كامبوديا سنتاي نيرنا تجاهي لس هادمنا مخدنا مشتم وقعت مرقنا مقلبنا أي قلبنا قن أنا كم إلسامتن أبزان دابوي تولد أخت بهاد سأنحت أبزي حكمنا نيرا أفتح حكمنا نعم زيوم تحبابر مقبي تباهي لي تأقزاوتنا نيرا رابع مقب نيري زي رسع نسقع حجي مسوقتيس نعشتنا مسوقتيس موت قل ملتات كمان نتحورة سبنا سبيعنا سيرد أنا ني كوم عينة تاين برن حجي أدرو إدبهال مسلمي تقول عا نشتي ندفع مسكدة أتملسة وإدو إدو لا كادرا بيك إدو أنت إيه؟ هذا هو بقى بس 5 نيرو، وأزوج أبي كيدو، أتبي كيدو، هي كيدو، ما شير بهالحكيم نيرو، أبابو ده بهالمس، زي رصع مزير، أنت ما أنت عزنا برو بكيدو ملا، على وريدو ملا منا، تسوي أمس بتتحتي دم بحصارك أو غبي روما، أو مسكن ناس حدش تحرر ابنه، قال أيتي يلا نحجي دقة خدالة، قلت أنا ومسكن أو خينا بخي يقبلنا، أبزيم دول هو مالتي، نعلى وردون، إلا أو خينا بغينا. سلامتا دايس يرد انا جميروت مسوات انقلبل بر كل زخ قلص صنح بو مسرح سلاز حلفنا زها حزيلنا ادي امسانا حزيلنا ياك كم زخنا تحزيلك ولات كاخت كيت كلها سقع كندي
1: امبار لومي ورست ذا سم زخونو زر كادر 78 تن اسمرا كامبوديا بزبل ورسي اب زخرخنن اب اسركنن علنا بمبال نغله كاب تعلمتي كامبوديا تولتي عد حوشان زخنا حربنياتات علال تمكرو نصلوا مجدالن ابركوتو انن قدمي كامبوريا مالت بليقات مسارعا ابعد حوشا املكيتن
2: حري زين كن سمعن صنحنا جيغانو ناتن حدري كن ورس او اسرن كن غعزينا مزينا ازينا عدلنياتنا بشم كامبوريا متوعنا زوم تقبلت حدري بشم كامبوريا متوعنا قليل سما يكون اندلنا اديتاتنا ابغننا لوا كورسانين نحنا غا نفعت ورستي كنكون لنا نفعت ورستي ابز حجوان او افلقنات النايتي ريسان عارف اللو دولو بوطاين عدلنا باب فرقنا اتنا علنا او اسركن كنورسينا مزينا علنا او اسركن كنبلنينا

المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرت الأخبار من الفضائية الإريترية، وفيها إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف، ارتفاع عدد مؤسسات التعليم التمهيدي في البلاد، إجراء عمليات جراحية في العيون في مستشفيات سنية، الصين والأردن يدعوان لاستئناف الملاحة في مضيق هرمز بشكل طبيعي، قتلى وجرحى في هجوم للعصابات قرب عاصمة هايتي، والتعاون الاقتصادي الهندي مع روسيا يشهد نموا ملحوظا للغاية. أهلا بكم مشاهدينا. تم اليوم الثلاثاء 25 من أغسطس الموافق 12 من ربيع الأول لعام 1448 هجرية إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف في العاصمة أسمرة وسط حضور رسمي وشعبي واسع. وأقيمت مراسم الاحتفال في ساحة جامع الخلفاء الراشدين بأسمرة بحضور عدد من كبار مسؤولي الحكومة والجبهة والسفراء والدبلوماسيين إلى جانب قادة الدين الإسلامي والمسيحي وجمع من المواطنين. وخلال المناسبة ألقى رئيس مجلس الأوقاف والشؤون الإسلامية بمدينة أسمرة السيد محمد برهان عطا كلمة تناول فيها الأهمية التاريخية والدينية لذكرى المولد النبوي الشريف. وفي كلمته بهذه المناسبة أكد مفتي إريتريا ورئيس المجلس الأعلى للإفتاء والشؤون الإسلامية مولانا الشيخ سالم إبراهيم المختار أن سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم تمثل أسمى نموذج لمكارم الأخلاق

موضحا أن الصفات الحميدة تجمعت في شخصه في أجل صورها وفي مختلف أحواله. وأشار المفتي إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى المحبة ونبذ الكراهية وحث على القناعة وحسن التعامل، مستشهدا بما تحقق بعد هجرته إلى المدينة المنورة، حيث كانت الكراهية والانقسام قد استشريا بين الأوس والخزرج لقرون، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم نجح في التغريب بينهما حتى أصبحوا إخوة متحابين. وأضاف أن البشرية اليوم تعيش حالة من الانحطاط الأخلاقي وتعاني من عدد من أمراض العصر، معتبرا أن دعاة الكراهية يسهمون في زيادة معاناة المجتمعات من خلال استغلال وسائل الاتصال الحديث التي جعلت العالم أشبه بقرية واحدة. وأوضح أن هذه الوسائل التي كان من المفترض أن تستغل فيما ينفع الناس ويعزز التواصل بينهم، تحولت على أيدي قلة إلى أدوات لنشر الفرقة والتعبير عن الأحقاد والضغائن، داعيا الجميع إلى الانتباه إلى هذه المخاطر والتعامل معها بوعي ومسؤولية، وبصورة خاصة الشباب والأطفال. وتخلل الاحتفال عدد من الفقرات الدينية والثقافية، من بينها أناشيد ومدائح قدمها طلبة حلقات تحفيظ القرآن الكريم بمدينة أسمرة، إلى جانب عروض قدمها مجموعة من المنشدين والمداحين. شهد عدد مؤسسات التعليم التمهيدي نموا بأكثر من 240% في إطار التوسع الذي أطلقته الحكومة خلال العام الدراسي 2024-2025 لتعزيز خدمات التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة. وأوضحت منسقة خدمات التعليم التمهيدي بوزارة التعليم الأستاذة أبا بهاب توم في تصريح لوكالة الأنباء أن عدد مؤسسات التعليم التمهيدي على مستوى البلاد ارتفع من 829 مؤسسة إلى 2004 مؤسسة خلال العام الدراسي 2025-2026. وأكدت أن التعليم التمهيدي يمثل برنامجا أساسيا ومهما يركز على الجوانب الجسدية والعاطفية والاجتماعية والثقافية والوطنية للأطفال، ويسهم في تنمية ثقتهم بأنفسهم وقدراتهم الإبداعية ومهارات التواصل، إلى جانب تعزيز القيم الاجتماعية والثقافية لديهم، مشيرة إلى أهمية إتاحة هذا النوع من التعليم لجميع الأطفال. وبالتوازي مع التوسع في عدد المؤسسات، ارتفع عدد الأطفال الملتحقين بالتعليم التمهيدي من نحو 65 ألف طفل إلى أكثر من 128,500 طفل. وأشارت منسقة خدمات التعليم التمهيدي إلى أن وزارة التعليم تنظم التدريبات في جميع الأقاليم، تركز على تطوير قدرات المعلمين بهدف تفادي أي نقص في الكوادر المؤهلة، موضحة كذلك أن المواد التعليمية المعدة بتسع لقاط أصبحت جاهزة للطباعة. وتوزعت مؤسسات التعليم التمهيدي حاليا على مختلف أقاليم البلاد بواقع 444 مؤسسة في إقليم القاشبركة، و337 في إقليم شمال البحر الأحمر، و667 في الإقليم الجنوبي، و304 في إقليم عنسبة، و175 في الإقليم الأوسط، و77 مؤسسة في إقليم جنوب البحر الأحمر. أجرى فريق طبي من مستشفى برهان المرجعي للعيون عمليات جراحية مجانية لإزالة المياه البيضاء ل600 مواطن في مستشفى تسني خلال الفترة من 21 من أغسطس إلى 29 من أغسطس الجاري. قال الدكتور أيوب بيانيه جراح العيون الذي ترأس الفريق إن العمليات أجريت للمواطنين من مديريات تسني وهايكوتا وفورتوساوا، وكان من بينهم 15 طفل. وقال الدكتور ردي منغستاب أحد أعضاء الفريق أن أصابة المواطنين الذين تزيد أعمارهم عن 40 عاما بإعتام عدسة العين أمر شائع في المناطق المنخفضات، وذلك بسبب التعرض للشمس والرياح، مما يستدعي من المواطنين إجراء الفحوصات الدورية للعيون والمحافظة على ارتداء النظارات. وأوضح السيد قبري هوتاخستي مسؤول الخدمات الصحية في مديرية تسني أن الفحوصات التي أجريت في المديريات الثلاث بالتنسيق مع وحدة خدمات العيون في مدينة تسني كان لها دور هام في إنجاح الحملة. من جانبهم أفاد المواطنون بأن مشاكل العيون أثرت على حياتهم اليومية، ولكن بعد الجراحة استعادوا بصرهم وعادوا لممارسة أنشطتهم المعتادة. هذا وسيتم إجراء عمليات مماثلة في مدينتي بارونتو وأقردات خلال الأيام القادمة.
تم في 23 من أغسطس الجاري افتتاح نظام متكامل لإمدادات مياه الشرب النظيفة في ضاحية شكتي التابعة لمديرية دبعرواء، ويشمل المشروع مدة 12 كيلومتر من الأنابيب من عد طنعاي وتركيب خزانين بسعة إجمالية تبلغ 260 ألف لتر. وفي كلمته خلال حفل التدشين قال مدير ضاحية شكتي السيد محارد عباس أن مشروع المياه السابق كانت تواجهه مشاكل تتعلق بالكثافة السكانية والتوزيع وموقع القرى ونقص مصادر المياه، وأن مد الأنابيب من سد لوغو قد خفف من هذه المشكلة. وأشاد مسؤول قسم المياه في مشروع الدهلو رقم 2 السيد شيشاي تسفاي من جانبه بالسكان لمشاركتهم الفعالة في نجاح المشروع، وحثهم على العناية به وحمايته لضمان استمراريته. وقال المدير التنفيذي لإدارة مديرية أدبار والسيد تخل ماريان غبريسوس أن 15 قرية في المديرية استفادت من سدي لوغو ومسلم. ويسكن ضاحية شكتي الواقع على بعد 9 كيلومترات شمال دباروا 1800 نسمة. يواصل فرع الاتحاد الوطني للشباب والطلاب في إقليم جنوب البحر الأحمر جهوده الرامية إلى تعزيز تنظيم الشباب وتوسيع مشاركته في مختلف المجالات، وذلك من خلال لقاء توعوي عقد في 22 من أغسطس في دار الضاحية أبو كيلوما. وأوضح مسؤول فرع الاتحاد الوطني للشباب والطلاب في مديرية جنوب دنكاليا الشاب محمد إدريس أن الهدف الأساسي للاتحاد يتمثل في رفع وعي الشباب وتنظيمهم وتمكينهم، مشيرا إلى أن أعمالا جادة تنفذ في هذا المجال لتعزيز دور الشباب ومشاركتهم. من جانبه أكد مسؤول فرع الاتحاد الوطني للشباب والطلاب في إقليم جنوب البحر الأحمر السيد عثمان عبد القادر أن المشاركة الفاعلة للشباب تعد عنصرا أساسيا لتحقيق التغيير المنشود في المجتمع، ودعا الشباب في المنطقة إلى زيادة مشاركتهم والاستفادة من الفرص التعليمية المتاحة، مع التركيز بصورة خاصة على توسيع فرص التعليم للفتيات باعتبار التعليم أحد العوامل الأساسية لتعزيز دور الشباب في التنمية المجتمعية. دوره أشاد مدير إدارة ضاحية أبو كيلوما السيد علي برهان بالجهود التي يبذلها فرع الاتحاد الوطني في تنظيم الشباب وتدريبهم، مؤكدا استعداد الإدارة لتقديم التعاون والدعم اللازمين لإنجاح هذه الجهود. مشاهدينا، نشرتنا تواصل من الفضائيات الارتية، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. أهلا بكم مجددا. قال الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال لقائه عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني في بكين أن القضية الفلسطينية تمثل جوهر قضايا الشرق الأوسط، فيما أكد الجانبان على ضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران. وأشار ملخص رسمي للاجتماع بثته الإذاعة الصينية الرسمية إلى أن شي دعا إلى حل سياسي واستئناف محادثات السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل، وإلى إنجاز قيام دولة فلسطين المستقلة في أقرب وقت، وفقا لما ذكرته وكالة رويترز للأنباء. من جانبه قال ملك الأردن أن البلدين متفقان على ضرورة إرساء الهدوء والاستقرار بالشرق الأوسط. وأكد بيان صيني أردني مشترك أن البلدين يدعوان إلى الحفاظ على وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران، وأضاف البيان يتعين التوصل إلى حل شامل يقضي على الأسباب الجذرية للتوتر من خلال الحوار والتفاوض، ويجب استئناف الملاحة في مضيق هرمز بشكل طبيعي. قالت الأمم المتحدة أن ما لا يقل عن 47 شخص قتلوا وأصيب 22 آخرون في هجوم شنته عصابة خلال الليل على حي يطل على بورت أو برانس عاصمة هايتي، مما أثار غضب السكان بسبب عدم حمايته من الهجمات الدامية المتكررة. وتعرضت بلدة كينسكوف الجبلية التي تحظى بموقع استراتيجي يطل على الطرق المؤدية إلى العاصمة لعشرات الهجمات من العصابات المسلحة منذ العام الماضي، ما أجبر الآلاف على الفرار من منازلهم. وعززت العصابات القوية المنضوية تحت تحالف واسع نفوذها عن العاصمة على مدى سنوات، ووسعت نطاق سيطرتها إلى المناطق المجاورة على الرغم من محاولات دول أجنبية تعزيز قوات الشرطة في البلاد والتي تعاني من نقص في الأسلحة. أشاد وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جيشنكار بما يشهده التعاون الاقتصادي مع روسيا من نمو ملحوظ للغاية. والتقى جيشنكار بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارته إلى موسكو لحضور اجتماع اللجنة الحكومية المشتركة بين الهند وروسيا المعنية بالتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي والثقافي.
وتأتي الزيارة في ظرف اقتصادي حساس بالنسبة للهند التي تسعى إلى المحافظة على إمدادات الطاقة والمواد الخام وتعزيز صادراتها، بينما تواجه البيئة التجارية العالمية مزيدا من القيود والرسوم وإعادة ترتيب سلاسل التوريد. وتمنح زيارة جايشنكار موسكو أهمية إضافية لملفات تتجاوز النفط، فالهند وروسيا تعمل

على تطوير التعاون في الصناعات والتكنولوجيا والأدوية والمواد الكيميائية والأسمدة والتعدين. أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان القمر الصناعي الذي أطلق من قاعدة بليسيستيك الفضائية على متن صاروخ سويز 2-1B قد وضع في مداره. وجاء في البيان: انطلق الصاروخ الذي يحمل الجهاز الفضائي التابع لوزارة الدفاع الروسية، وأضاف: في الوقت المحدد وضع الجهاز الفضائي في مداره المستهدف، وتم وضعه للتحكم به من قبل القوات الأرضية التابعة للقوات الجوية الفضائية. وتمت الإشارة إلى أن عملية الإطلاق سارت بسلاسة، وتم إنشاء اتصال مستقر عن بعد مع القمر الصناعي والحفاظ عليه، وأن أنظمته الداخلية تعمل بشكل طبيعي. مشاهدينا، انتهت النشرة، لكن قبل الختام إليكم تذكير بأهم ما جاء فيها من أنباء. إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف. ارتفاع عدد مؤسسات التعليم التمهيدي في البلاد. إجراء عمليات جراحية في العيون في مستشفيات السنين. الصين والأردن يدعوان لاستئناف الملاحة في مضيق هرمز بشكل طبيعي. قتلى وجرحى في هجوم العصابات قرب عاصمة هايتي. والتعاون الاقتصادي الهندي مع روسيا يشهد نموا ملحوظا للغاية. مشاهدينا، انتهت النشرة. شكرا على حسن المتابعة، تحية لكم أينما كنتم، إلى اللقاء.

0: لو بمخان ألبوم المسرح مدبو
1: نوز أمو نخيل عج أو عدين اللاجة أوكي وعدها مو هنا تقولي أنا سوا بقدر نخون ترى قلنا عن تريت تريت وايد كوينا مثلاً أبدا أقول لك بقول لك حانت ورحي درت ما جزي أي تتجمعنا قريب أبدا وحي كاسب كيرك حاتيم كاس نعطت بقص
2: الفيستيفال
1: مكتوب عليه جزء هو أبدا إكسبو شو أبدا تخصيت أنا تامونيرا تالواميت والدرفي حنت خبطي يا خليت سن كتير مش ثمانية رام كتير ما ملأ ثمانية شو حتى تجي ناس ودينا مش ممكن تدخلون على تبايع شو شو ثمانية رام من خسيت قريبات مجرش أبحث ليه زي ما قلت ما لي

0: 是谁？
1: كمان ويعلكم من دحموي
2: مسجن
1: نمرعان خالع خيد شكورو إذا كان زب تقبلوني
3: وانت بريو نقول نقول نقول نبزي عكاكو
1: أنا عاكم زي كوندي

المشاهد الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، وفيها حاكم القاشبركة ينفذ زيارة تفقدية، إجراء عمليات جراحية في العيون في مستشفى تسنية، افتتاح مشروع لمياه الشرب في ضاحية شركتي في مديرية البهروة، الصين والأردن يدعوان لاستئناف الملاحة في مضيق هرمز بشكل طبيعي، قتلى وجرحى في هجوم للعصابات قرب عاصمة هايتي، والتعاون الاقتصادي الهندي مع روسيا يشهد نزولا ملحوظا. اهلا بكم مشاهدينا. بحث حاكم اقليم القاشبركة السفير محمود علي حروي مع سكان منطقة ربدة سبل تنفيذ خطط التنمية وتعزيز دور المجتمع، وذلك خلال زيارة تفقدية قام بها يومي 23 و 24

وصص الجاري إلى مديرية بورتو ساوا. وخلال الزيارة اطلع السفير محمود على أوضاع الزراعة المطرية وأوضاع البنية التحتية في مدرسة بورتو ساوا، إلى جانب الأنشطة التي نفذها الطلاب في مجال الحفاظ على التربة والمياه. كما ناقش مع المسؤولين وممثلي الدكان الخطط والبرامج التنموية المقررة لتنفيذها خلال المرحلة المقبلة. وتناول اللقاء الاستفادة من مواساة الخدمات الاجتماعية والتحديات القائمة وسبل معالجتها وأسباب انخفاض المشاركة في التعليم، إلى جانب المبادرات والجهود الرامية إلى تحسين الظروف المعيشية والاجتماعية والاقتصادية للسكان. من جانبهم طالب سكان الربدة بتنفيذ خطة تجميع السكان في مكان مركزي وإصلاح مصدر مياه الشرب وإنشاء مرفق صحي وتوفير معلمين للتعليم التمهيدي وتهيئة الظروف اللازمة للحصول على خدمات التطعيم بصورة منتظمة، فضلا عن معالجة تحديات النقل الاتصالات الهاتفية المتنقلة. بدوره أوضح القائم بأعمال مدير مديرية بورتو ساوا السيد الرقاي مبرهتو أن العمل جار لشد أوجه النقص في المنطقة، داعيا السكان إلى الاستفادة بصورة فعالة من فرص التعليم المتاحة إلى حين معالجة النواقص بشكل كامل، كما حثهم على المساهمة في بناء قرى في انتظار الحوامل في مركز منوبر الصحي والاستفادة منها بالشكل المناسب. أجرى فريق طبي من مستشفى برهان المرجعي للعيون عملية جراحية مجانية لإزالة المياه البيضاء ل600 مواطن في مستشفى سيني خلال الفترة من 21 إلى 29 من أغسطس الجاري. وقال الدكتور أيوب بياني جراح العيون الذي ترأس الفريق أن العمليات أجريت لمواطنين من مديريات سيني وهايكوتا وفورتو ساوا، وكان من بينهم 15 طفل. وقال الدكتور ردئي منغستاب أحد أعضاء الفريق أن إصابة المواطنين الذين تزيد أعمار هم عن 40 عاما بإعتام عدسة العين أمر شائع في مناطق المنخفضات، وذلك بسبب التعرض للشمس والرياح، مما يستدعي من المواطنين إجراء الفحوصات الدورية للعيون والمحافظة على ارتداء النظارات. وأوضح السيد قبرهوت تخستين مسؤول الخدمات الصحية في مديرية تسني أن الفحوصات التي أجريت في المديريات الثلاث بالتنسيق مع وحدة خدمات العيون في مدينة تسني كان لها دور هام في نجاح الحملة. من جانبهم أفاد المواطنون بأن مشاكل العيون أثرت على حياتهم اليومية، ولكن بعد الجراحة استعادوا بصرهم وعادوا لممارسة أنشطتهم المعتادة. هذا وسيتم إجراء عمليات مماثلة في مدينتي بارونتو وأقردات خلال الأيام القادمة. تم في 23 من أغسطس الجاري افتتاح نظام متكامل لإمدادات مياه الشرب النظيفة في ضاحية شيكيتي التابعة لمديرية دباروا، ويشمل المشروع مدة 12 كيلو متر من الأنابيب من عدة صنعاي وتركيب خزانين بسعة إجمالية تبلغ 260 ألف لتر. وفي كلمته خلال حفلة التدشين قال مدير ضاحية الشيكاتية السيد محاري دباس أن مشروع المياه السابق كانت تواجهه مشاكل تتعلق بالكثافة السكانية والتوزيع وموقع القرى ونقص مصادر المياه، وإن مد الأنابيب من سد لوغو قد خفف من هذه المعاناة. وأشاد مسؤول قسم المياه في مشروع عدها له رقم 2 السيشي شاي تاسفاي من جانبه بالسكان لمشاركتهم الفعالة في نجاح المشروع، وحثهم على العناية به وحمايته لضمان الاستمرارية. وقال المدير التنفيذي لإدارة مديرية دبارو السيد تخلي مريم قبر يسوس أن 15 قرية في المديرية استفادت من سدي لوغو ومسلم. ويسكن ضاحية الشيكاتية الواقع على بعد 9 كيلومترات شمال دبارو 1800 نسمة. شهد عدد مؤسسات التعليم التمهيدي نموا بأكثر من 240% في إطار التوسع الذي أطلقته الحكومة خلال العام الدراسي 2024-2025 لتعزيز خدمات التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة. وأوضحت منسقة خدمات التعليم التمهيدي بوزارة التعليم الأستاذة أبابة هبتون في تصريح لوكالة الأنباء أن عدد مؤسسات التعليم التمهيدي على مستوى البلاد ارتفعت من 829 مؤسسة إلى 2004 مؤسسة خلال العام الدراسي 2025-2026. وأكدت أن التعليم التمهيدي يركز أو يمثل برنامجا أساسيا ومهما يركز على الجوانب الجسدية والعاطفية والاجتماعية والثقافية والوطنية للأطفال، ويسهم في تنمية ثقتهم بأنفسهم وقدراتهم الإبداعية ومهارات التواصل، إلى جانب تعزيز القيم الاجتماعية والثقافية لديهم، مشيرة إلى أهمية إتاحة هذا النوع من التعليم لجميع الأطفال. وبالتوازي مع التوسع في عدد المؤسسات ارتفع عدد الأطفال الملتحقين بالتعليم التمهيدي من نحو 65 ألف طفل إلى أكثر من 128 ألف و500 طفل.
وأشارت منسقة خدمات التعليم التمهيدي لأن وزارة التعليم تنظم تدريب في جميع الأقاليم يركز على تطوير قدرات المعلمين بهدف

تفادي أي نقص في الكوادر المؤهلة موضحة كذلك أن المواد التعليمية المعدة بتسع لقاط أصبحت جاهزة للطباعة. وتوزعت مؤسسات التعليم التمهيدي حاليا على مختلف أقاليم البلاد بواقع 444 مؤسسة في إقليم القاشبركة و337 في إقليم شمال البحر الأحمر و667 في الإقليم الجنوبي و304 في إقليم عنسبة و175 في الإقليم الأوسط و77 مؤسسة في إقليم جنوب البحر الأحمر. مشاهدينا، نشرتنا تتواصل من الفضائية الإرثية، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. قال الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال لقائه عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني في بكين أن القضية الفلسطينية تمثل جوهر قضايا الشرق الأوسط، فيما أكد الجانبان على ضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران. وأشار ملخص رسمي للاجتماع بثته الإذاعة الصينية الرسمية إلى أن شي دعا إلى حل سياسي واستئناف محادثات السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل وإلى إنجاز قيام دولة لفلسطين المستقلة في أقرب وقت، وفقا لما ذكرته وكالة رويترز للأنباء. من جانبه قال ملك الأردن أن البلدين متفقان على ضرورة إرساء الهدوء والاستقرار بالشرق الأوسط. وأكد بيان صحفي أردني مشترك أن البلدين يدعوان إلى الحفاظ على وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران. وأضاف البيان سيتعين التوصل إلى حل شامل يقضي على الأسباب الجذرية للتوتر من خلال الحوار والتفاوض، ويجب استئناف الملاحة في مضيق هرمز بشكل طبيعي. قالت الأمم المتحدة أن ما لا يقل عن 47 شخص قتلوا وأصيب 22 آخرون في هجوم شنته عصابة خلال الليل على حي يطل على بورت أوبرانس عاصمة هايتي، مما أثار غضب السكان بسبب عدم حمايتهم من الهجمات الدامية المتكررة. وتعرضت بلدة كوينيسكوف الجبلية التي تحظى بموقع استراتيجي يطل على الطرق المؤدية إلى العاصمة لعشرات الهجمات من العصابات المسلحة منذ العام الماضي، ما أجبر الآلاف على الفرار من منازلهم. وعززت العصابات القوية المنضويات تحت تحالف واسع نفوذها على العاصمة على مدى سنوات، ووسعت نطاق سيطرتها إلى المناطق المجاورة على الرغم من محاولات دول أجنبية تعزيز قوات الشرطة في البلاد والتي تعاني من نقص في الأسلحة. أشاد وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جيشنكار بما يشهده التعاون الاقتصادي مع روسيا من نمو ملحوظ للغاية. والتقى جيشنكار بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارته إلى موسكو لحضور اجتماع اللجنة الحكومية المشتركة بين الهند وروسيا والمعنية بالتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي والثقافي. وتأتي الزيارة في ظرف اقتصادي حساس بالنسبة للهند التي تسعى إلى المحافظة على إمدادات الطاقة والمواد الخام وتعزيز صادراتها، بينما تواجه البيئة التجارية العالمية مزيدا من القيود والرسوم وإعادة ترتيب سلاسل التوريد. وتمنح زيارة جيشنكار موسكو أهمية إضافية لملفات تتجاوز النفط في الهند وروسيا، تعملان على تطوير التعاون في الصناعات والتكنولوجيا والأدوية والمواد الكيميائية والأسمدة والتعدين. أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان أن القمر الصناعي الذي أطلق من قاعدة بلاستيسك الفضائية على متن صاروخ سويز 2-1 بي قد وضع في مداره. وجاء في البيان انطلق الصاروخ الذي يحمل الجهاز الفضائي التابع لوزارة الدفاع الروسية، وأضاف في الوقت المحدد وضع الجهاز الفضائي في مدار المستهدف وتم وضعه للتحكم به من قبل القوات الأرضية التابعة للقوات الجوية الفضائية. وتمت الإشارة إلى أن عملية الإطلاق سارت بسلاسة وتم إنشاء اتصال مستقر عن بعد مع القمر الصناعي والحفاظ عليه، وأن أنظمته الداخلية تعمل بشكل طبيعي. مشاهدينا، انتهت النشرة، ولكن قبل الختام إليكم تذكير بأهم ما جاء فيها ننبا. حاكم إقليم القاشبركة يقوم بزيارة تفقدية لمنطقة ربدا. إجراء عمليات جراحية في العيون في مستشفيات السنعي. تدشين مشروع لمياه الشرب في ضاحية شكتي في دواروا. الصين والأردن يدعوان لاستئناف الملاحة في مضيق هرمز بشكل طبيعي. قتلى وجرحى في هجوم العصابات قرب عاصمة هايتي.
التعاون الاقتصادي الهندي مع روسيا يشهد نمواً ملحوظاً. مشاهدينا تحت النشرة، شكراً على حسن المتابعة، تحية لكم من المحيط.

0: مرحبا بكم حسام وحسات متقبل التلفزيون الاريتريا اتلي نا يوم مل برمتيرا بحديث غاشانا صباتنا مساكم هندينا اتلي يوم لا قرب قلنا غاشانا محاضر تاريخ اتكليات ادرسوت وحفظ هجيت عدي قيهتو استاذ عبدو ادم عامر مثلنا هلا مرحبا بك استاذ عبدو دي بلنا يوم مل لنا هدي قبا ارسنا دي مجال اقل اجنيتنا ات ان كرم او هي دي بقفله مدرسه لان هيبو وسك دراسه الامبلوتو مثلا وسك دراسه او دي بكرم لان هيبو وسك دراسه الامبلو ميتو فرقوم اننا الى حقاي سعوا رحله دروسو مهرو منو امرت فانتي قال ميو سلف وقت كان من سمو ديكا مثل الله الله وقت من كرن مصادكا الحمد لله قلت اسل انا ما قريب وكذا قبل ثبت عليك وتبوت
1: شكرا صحافي محمد جمع سلف قلت هيبت ان بخت قال حمد فتى بعبيه قال وزاره اعلام دوله اريتريا منو مه كرن دبي برنامج تيراب وبعبيه صحافي محمد جمع وقال كلهم متقبل التلفزيون اريتريا سنايد حنمسيكم دلاله تهليكم سلامه كتب صحكم تبل استبده فالبرنامج له ابوت السؤال هليك طبعا درس ودراسات وزياد سديت قال اجنيتنا قال اجروزنا للب البرنامج مهمته فاللي برنامج اللي بزحام سب مقدرتها لو وبزحام هي حيسام وزايدام هلو مختصين بالبرنامج هلو سمع قدرت زياد قال تناقشت بدي ولا بدي ببرنامجته فانا ما بن اي شطل هلي قال لي من هلا قال لي مثلكم قال تكافل البرنامج يعني فارحنا طبعا فلا سديت ناي ادرسات دي بحين كرم ميتو مشمل عند امبي سالنا من قبل فعلا اي والداي واي سيوا قال ولادك تصدق تدرس لنظام لقب دراسه ليت عندي قبل توساك ما ثبت لا تحزه وزياد لوالدين ثبت ما لاهتمابو يعني حين كرم ما لادرسه طبعا فملكهم كنت من قبل وان كان لمرادنا الى والدينا الى دراسه لتفنات يملك بعد يكون لكن بصفه عامه هاجينا ديبو من قبل سيدياي كم لسميته لا تحبره سيديات لبرنامج فزيادة دي بهققيت لركزة مثلا هجيانا أو لدراسة لما نهجنا من سوسا يفصل والعل أسك مرحلة الجامعات رينا هو من قبل بهجي أنجليزتو طبعا فلسيديا إلا قبل دي بحين كرم زيادة للترئيزي مثل هجي أنجليز للإصابات درس ودرسات سديات زيادة الأربع مواديتنا إلا هجيا هي زيادة قلت ملكة وقل طالب سديد قال ركب ديبن لقب هلا لغه انجليز ليت عندي قبا او هجي انجليز ما بعد ما هجيت عرب قال لك باقدر فرنسي قال لك باقدر
0: يا سلام
1: لا تفنات قال لك باقدر لكن زياد انا ديمي يعني من ركز وحيسكو ديب لهجي انجليز بس بطل دراستنا لتهيب طبعا بعد ما هيني مهن ديب حياتنا يعني ديب عم علاي منبرتنا سيدياي لقبا مثل كمبيوتر للاصابات لا تفنات كورسس هلا طبعا ومثلا سواقت ما قلني بل نقدر مهنتنا قراج قلني بل نقدر مكانيك قلني بل نقدر بعد ما هيني مثلا كم سلك كهربت كهربجي قلني بل نقدر لا تفنات هلا لمهن اذا ديب الا لقبي باوروت انكر سيديايتو ديب لا دراسات ديب لا اكاديميات وباما اوروت انكر هيك اللعم علاي وراتاتنا الانوديو تحياتنا عبدور سبت لتله والدين ما من دل اندت بقصوا مسلم اساسات وزياد لتخصصها جهات من دل انت تبقى صوته لسيد ياي دراسة للبولة لهلو كم لسميت لا تحبره وقل هي مثلا اكاديمياي وقت قل لي لقبا دي بحين كرم لقبته بزيادة بهلته فكنا من الريو الحيس اتمهنت واتناي هققيت او مهي دول مهي حساب مالقاتو دي بزياد قل درساي قل للسدة وزياد قل لفدب انت تبهلا لقب برنامج بقبقته سيد ياي لتبهلا هلا وبعبي

0: ايوه دي سنشي ارح عليك منا انا الى اكاديمية لمبلو لا تفانتكم سلتو بشار احنا كبارات قلنا لك لكن لعبت كديت مثلا اجنيت حقايب تمام وسع ورح نكركر ودو لا ترفع سلس ورح يوم هيني مثلا انت وسك وسك ليك هجيكم تبلا ليك هنا تبلا ليك بعد ما تكنولوجيا عاتيك ديبو ديبا دراسة الوسك اللي هيني تأثير بو راتعته بقبول إلى نايلة حنا نبي يسبو نايلة مناهج ناينة يبهي لا تلا قال لك بقى لو سلو ولا منو اندا فانتينا مو من ده كم كما اللي يجيس بدي
1: تراتعت ولا راتع يكون لتبل هجيا طبعا اي بداريت اي مصدر لتتنسى اقل طوروت اقل سديت دراساينا لتقبي طبعا اهو تايف قريت بديبه الا شكل ابانا طبعا
0: يا سلام
1: لكن لا مسألة ميتا زياد بحس عند قباديبو حفظ عند قباديبو مثل سب مقدرات مثل تخصص جهات مثل والدين مثل مؤسسات ومن نوط أنياي مناهج أقد لريما عندي قبي قلت بحس ديبو وقلت رأي وزياد مهيني كل أي منفعات قلها بقدر كل أي يعني باقعته اللي طبعا قيمام قل لك بقى ديبو وتقييم قل لك بقى ديبو اللي تخصصها جهات طبعا يعني مسؤولياتها سبت تصور ديبو بزح ديبو قلنا هاجي نقدر لكن ما بهلكيته لا راتعته راتعته ما دام سدياي قبا كم لسميته لا تحبر سيديايته فديب لا رتاعته يعني شكل لبناني
0: يا سلام
1: زياد يعني كم لسميت لا تحبر سيدياي يقول لك با ولا مجتمع هي قلت تنفع منه لا ما درساينا زياد قال لك قبا من قبي كل الاجهات اللي تخصصها معاونه ندو ديبو لبرنامج قلت رأي بديبو اتنا الى وقت هاجينا من قبي مثلا اذا قال قال قدام او قال سب رأي كم سلو بلو شقط قليل بقى ديبو زياد اللي ما هي لحين لا كرم اللي عارفه هي حيسه قبل درساي بدل كالئ تهيبو قال لا لبل ارى هلا
0: يا سلام
1: اللي لكن ميتو من بسيوا دي بسيوا من بيت بيت من عائله دي بعائله قال اختلف قدر سروم هيل بلو حين كرمتو كم لا دي بلا حقاي لدرسو بزح ساعوتاتنا دراسة طلبون اللي بزحة من قبي بزحة كل ساعاتو حدامة من قبي حتى ساعات دي حتى
0: يا
1: يومتو
0: سلام
1: اللي هيك عقد طلبوني مسلامي هيني تريف وحليف انت قد تترفتو وقد تحلفتو للبلمه هيني مرة واحد عقد لبديبو نزامي مسلنيني فلا درساي يعني اتلتفاجع لدرسو لكن دي بلا حياتو مهنت كم سل ركب مقدرات كم سركب لو وديو بقبقته وحره امراد نايلة والدين وامراد نايلة درساي ولا ما مؤسسات هي امرادا سبت خدمة ديبو هو تايف قريت بديبو كبزح مشاكل لبوتي مثلا نيني بس زيادة زلا لهجيا ولا نقاشنا دي مقل لك بقى بديبو زيادة كفو بقعدت هلقلو
0: يا سلام
1: لبرنامج
0: لتحلي
1: لديبا نتعدى لنا هتاتا وإلا هي مسؤولياتنا يا حبرتا لوالدين اهتمتم لزيادة لما بقسينا لدراسايما بعقمو مسلام هي لتخصصها جهتنا إلى مؤسسات حكومات ما هي قل برنامج اللي زياد يعني لمواطنين قل درسوا قل تعلموا قل تطوروا مهن قل وسكوا من زبن ثورة لأستبدا برنامج بقبقتو ما هي لعم حكومة زيادة من اهتمام لتهيبو قارب بقبقتو قل بقعاتو لكسسما كلنا مثل قلنا نناقش ديبو وكلنا هي قبي قلنا عصبطة مسؤولياتنا حبرتها طبعا
0: يا سلام يا سلام هذا الرئيس شوية تمتمية اللي كان مثلا اللي مهرو لي قلت له طالب من تعليم يقول له مش يقدر مثلا مدرسة قافلة حقوها هنا كرم ان انت تقول انت لكن بعلمي قبل ما تقول لنا لك كل ساعات يحلف قلت له دراسة يقولوا له زيادة للأتنايت وإن ندفع قاع للدروسات تقول لنا لك لكن يقول لهم شقو يقدر مثلا العلم كما انت تقول لك اي اللي تأبيني كل نفر هيني قال تعلم الاسئله لكن قدام هي مشيت من علم شويه راحتي تقول اركب شويه عرفتي تقول اركب شويه هنينه تقول انسى وجبه برايك هذه الا نقاط على هذه بهجي كلام سكان قال انا عقل عقل انت
1: التنا يلا ما شاقتها اللي انا من قبل ولا باينه المشاكل بزح شعب اريتريا او هي دراسانا بزح من تعليم ومن عيمات تعليم ومن شاكة تعليم بزح مشاقة لبني مثل النانا لكن متى بالبورو تنكره زياد وقت عند قل نايل عرفو قل عارف ديبو لو بديبو وكد باللي حقو اللي قب منه هلا شوية لدرس هاينا اللي قلي لك بقى قل أمبل
0: يا سلام.
1: فعلا اللي فره اللي هلا، لكن رأينا هم من قبي لدرس هاي التا دراسة لنظامية الحقاين عند درس دي حتى مع الكم ساعة درس بيلنا من قبل ممكن من ساعة السمانة سكفة دوس ساعات عصر كلها درس 4 ساعات 5 ساعات كنا قل درسته مس هي ما قبل من قبل كم سليها يعني كل سنة بس قبل على عرفنا يو ونايسر سنة اللي عنده ودينا، لكن اللي ناي كرم كم لا سمية لتحبر لها ولا سيد يايته مسلام هيني بازحة من قبل كم لا لا بلا وكت كل ساعات بازحة من قبل تدي يكون هتوما زادي بحتى مجال أودي بكل مجال طلع له درس طبعا فبزح لا مشتق يكون انه حره اندت جبره لازم قتيجيس بك عندك بهلامه يكون انا كم لا قام قمله برنامج لقدام بنيته ومراده سبت جيش ديبو زياد فقريت لبديبو مثل ديبي كلا لا تفاجئتو عند لتفاجئ على درستو مسلامي هيك عقد لبوتي مثلا نيني ازي كل ساعات ساعات عند درسات دي حتى معل دي بكرم وزياد هي مرادو سبت ما صح هلا بزح تاكت لا ودي ديبو وبزح ما هي لما شي يكون، لكن حتى نقطات هيك نركز دي بلا بديبنا لنوعيتنا الى الرسالة هلا دراسات ما دور بديبه
0: يا سلام.
1: مثلا اذا لديب لا مدرسه الرسال على حقاي له دقام نقول من قبل هتوت حتى تغيير لبون اذا درساينا ممكن شويه اقل مشق منه قدر هتون دي قبل لكن في انتلا بيلا لكن من برنامج لا لما نهجنا الى وطن منه دا يفكر لكن هي شوية سديت حلف لبيلا زيد لبيلا تلاين لها قيت لمبيلو زياد ل4 مواضيع نايل هجية هجية كتابة قراءة سمعت زياد تكنولوجيا لتلا قبع من قبل قلا درساي زياد لسحبه زياد اللي ما شقون اذا اللي هادي ملأ تركز دي بلا مؤسسات اللي برنامج اللي هاي بلا هلا تقييم قروم من دوايا لبرنامج زياده كم سل جذب كم سل سحب يقول لك بقى حقه قبقى بزح قال لا درساي لا مشق يكون بضده كمان لا درساي زياده عند الاثنايات وعند فتيو جايس وامراده ما صعب قبقته ما هيني لا درساي الاثنايات ديبو فلما سالت لا مشاقت لا تبل عدد الا بزح انا اللي تودينا نقطتي يكون قليبه لقدر انا بزح لما مشق منه لابونه مراد ما هي ثبتها لنا يا والدين على درساي على مؤسسات ثبتها لنا وقال لي تايم هي دافعيتي تند دافعه وثبت دروسه لمهمه زياد لتنفعه بل هلو
0: يا سلام
1: للي بالقام قام به
0: بس عادي لا حد زعلكم ديما متذكرنا ده بس انا دول تمتم بهول عليكم من يقول الحرية يوجب تمتم مع الك مثلا لوالداي نقل لحرب ديبو لدرسة بشوية تمتم كاهو لما مهر لأستاذ لمدرس لا مؤسسات يعني هل إلا دي حنتين حقوفات بشوية قبل إيقاي سألا حار إقل دفعيت أدل حراس كاها مهمة نقطة تلي إقل سلاديت أنشاقيا ما باقع جيل إقل أفريوت باقع إقل لكدم للأفري حديث أقمام إقل أفريوت لإيتانا تو دجال ليك قال لي تبلن قال لي اسئله دي قلت عم قلنا قال نقول كلنا هالراس كان لكن سنه من انت متمن لما انت معنا لا شاركم سنه زياده قال اللي تحابر دي بلا عند بالكم
1: دي بلا مسالتنا على حريان لبرنامج من الحريو لا سيدي اي ادرسوت كرم من الحريو لا تبل يعني اللي اختلف ممكن اللي درساي اللي درساي شوية بشول قام من قبي وعمر مهي وقلب هل قام من قبي ممكن التحريان نايلة برنامج مقل درس بديبو تا درس ممكن قل شارك قد الرأي بديبو زياد بهلته مثل لا والدين ومثل لا مؤسسات ومثل لا تخصصها جهات سمع قدرت قل حري وقل ناقش طبعا قدرت بديبو لكن مثلا دي بلا ما بتهيد درجات لهلو درسانا التامة مقبيت لهلو بعمر شوية ممكن إيش لبلو قبو لبشالته ما زي كل أي تهلو بمراته بشعورته ليت أقل أقل الحرو ولا من من من علمياي لتبقسات الحريان إذا دي بل شوية شكل إذا مي بل أنا بزياد فعلا لدراساي ما نايو دور هلا قلو
0: أقول ما لك حمك عند بيرو دي بمقبه جاك هجي فمرة فناني دي مهمة هجي دي عليك حمك عند بيرو كات أدرسه مي تحمكو منا أدرس العلاته لا مادة ديبا مشكلتها ليت لا مكمارس ديبا مقبه من تأتي يا
1: كويس أذا التحريان هلينا يكون حقوها مليها جنرايات أذا الحريان يعني سلسيته ملجهت قل حروة وقل لك عدروق اللي درساي والدين لدرساي نوسو ولا ما تخصص جهت ممكن لزياد لدرسه كورسس ممثل يعني من إنتاجيات قل لها بقدر مفقريت قل تمسع منه تقدر زياد قل جيل هيني يعني مي مشاركة بديبو دي بالمستقبل دي بنيتنا إلى درساي اللي طبعا سلسيتهم لشاركة ديبو حريان قل لك بقدر دول دول لكن مصادف لدرساي تعمل نقوش هلا من قبي تمأن بتعيد درجات هلا من قبي حتى تمك بعيد درجات ما هلا من قبي اقل الحرق بزياد من مرأي الهيب لكن لا والدين ولا سبلا ما قدرت ما زياد منه على الرأي بديبو ف حمقان دبي لو توم لا اطول لا سديت لحزق له هلا وليت يكون احنا با
0: اللي سال ابنك
1: ايوه با يفالو تاج هاتين انساني هتو ازقل كله قبل طبعا حمق ما بلا الله من قبل باي الحمق لدرساينا زياد قل استدم بل نودي اهلينا وفداب ما هلا من قبل زياد قل فدبت له قبل البرنامج اذا بكليته لجهت رينا هو من قبل الهدف سديته ولا سديت له الحريان من درساي قل لمسا قدر من والدين قل لمسا قدر من نسب لما اساسات قل لقبا قل لمسا قدر بعبيه حكومة ما قلّا برنامج صار مثبت مراقبة وددي بزيادة قلّا برنامج يعني أيتو لا في الجريد قلّا مسألة قدر مسلّا مناهجنا إلى دولة أو هي نيف عاي قلّا علاي وراتات للتبهل أهميته إن دت رأيت يعني تقييم إن دقة بقدي بثبت قبل برنامج ولا ما إجازة بثبت لتركب الحريان طبعا بزح مشكلة لبطي مثل دي بينا قلت عالم من أشعر كوما بزح مشكلة يكون لكن
0: أما كل الدرجات ثبت هلا
1: أيوة كل الدرجات ثبت هلا التنقوش نقش به لقاء من قبل درساينا زيادة مسؤوليات دي بلا والدين ودي بلا مؤسسات وقبي لكن كلها تلعب بقية سلامة درساي زياد لميول نايو لشعور نايو ديم قل السد الحزه ديم زياد قل ركز الحزه هتو ما سبت رأي لحيبانا يعني قلو ما قلنا شاركو بنا فتم سألات لحريان أو تم سألات لمن الحر قلو اللي تبل الهات حريو بجهت لها المسا والهي الحر قلو في النهاية الهدف ميتو لدرساي كهو للسد كهو مرحلة بازيه كهو مهنات جديدة توسك دي بلا عم علاي من بروتوك التنفعولات قدر كهو زياد تكنولوجي وسك مسلا للهم بالهلينا يعني قلا قدرتنا إلى دراسينا قل واقع له سبت قبل برنامج لا محريان بزح اختلاف ما زعتي مثلاً أنا دمجو بهين ده تفهموا تلا حالة تلا مدرسة الله أو تلا مؤسسة الله أو اللي حسيت الله أو اللي مهنة الله الامبل على حسب احتياجنا إلى مجتمع ولنا إلى أفراد سبت جيس اللي ما بزح سقم لبتي مثل دي بينا أنا

0: يا سلام، كل من سمو كريم نكتب قناع بلنتو لمهنة و تكنولوجي للبلاد قناع بلنتو قلمي زياد ركز جانا ليك وأهم ما تندي اللي وقت اللي
1: فعلا
0: والأهلينا دي وقت وقدنتو. لكن كل دولة تاني سلوس علاقات أو سلوس هي علاقات نبيلنا نتهاجي والدين دراسة ومدرسين لان سلاس علاقات لان هيني أورو كم سلوس ركن عندنا سنة أورو جاي وقت كمان نمجي سلوس ركن يكان جابا إلا هني مثلا ندورة والداي مجد لك بابدي مثلا دي إن نايلا نزوم تعليم نزوم دراسة ما اهتمام ود على دي بالله مجد لي دي بديو لما درس دي بأقبو أدرسوتو وقل لسبا الطلب من سمو بزح دراسة كمان دناك شروسة يعالك اللي منا دي بأفصولنا هلا بزح دراسة مفرق بديو للي بلا نقاط هلا لسلوسة علاقات زياد من شرح حق الناس
1: لا زال الأساس نايلة درس وأدرسوتا التسيد ياي دراستنا كرم ليت عندي قبي التامة دراسة لرسم لدراسة لتحقاي للدرس التامة دارس لعلاقتنا إلا السلوس ياي اتجاهات لسلس اتجاه يهلا من قبي لفقريت كم لا تتحزيت قبينا طبعا
0: يا سلام
1: لو والداي فعلا ركن وروتو لما أساسات حتى ركنتا لا ما دراساي بعبيهو لا قريم نوسو اللي ما ورو تركنتو فاللهم سلاس ركن اللهم مسل شقاو من قبي ومسل كدمو من قبي ولا ما هدف لقلت بس أهل تحزل هلا لما بعز حميتو الفكرة اتفقوا ديبو من قبي كدي بعمل ترجبوه من قبي لفقريت لا تتحزى هتاتا
0: يا سلام.
1: فدائما والدين من الترقى إذا أنا ممكن لنقطة اللاق ركز دي بحزة دي بلا دروس لا دي بلا حقاي قبي لا دروس رسمي لرسمياي دراست والدين زيادة شاركوا إن ريه
0: أيوة.
1: كلما شاركت الله ما تسيد ياي دراسات لدي بكرم قبي يعني قل لما شاركتهم قلت أتلا لك مسل بدي بقل توسع حزانة لأنه دي بلا مؤسسات عبس حكوك هليكو مؤسسات سنيتا ومناهجة قرومتو ولا ما درسها هي درس هلا مسؤولية دي بوم حدقت إن دي قبي هتو ما قل شارك كمسل بديبو لدراسات كهو جاي سليت قل رأي بديبو لأن يطلع دراسايو قل رأي بديبو ما هلا إيجابيات ما هلا سلبيات أهو تاي وإفالو تاي انكرات ما هلا اندرع لوالداي زيادة أزيما من ليها لا ودى حاجة أزيما تلق اللي التلالية الهدف حقه طوروت وبنيات الجيل حقه قبا ولا دراساي قلت أورو زيادة بقوع قل لقوا حقه قبا لا التلاليات جيدان على بان قل التلالي بديبو زيادة قل ركز ديبو قبلانا إلا نايلة والدين تا لا نايلة مدرسين لبيلكاها فعلا أو لمعلمين قل لهم للدرسو قلنا لهلو فعلا لبقاعتهم بقاع عامتهم وزياد هنا أفريوت قل هاليما قبا من قبي بعقلنا درس وأدرسات أو هنا بإنجليز لبيداغوجيكال سكيلز لمبلو قل هلا لهم بدي بقول إنه يعني دراسة قل تتكافل قبا كم قبي معلومات قلت تتكافل قبا كم قبي أقبو يتحزى عقل تحزى طبعا فاللي ما منا دراسة ليه هي لتفنتين زياد دي بقول لي قل تركز دي بقول تخصص جهد زياد متابعات قلت تيدا دي بو كم سلب دي با كم ركن رأينا هو من قبي لما علم با مؤسسته ركن عبيته طبعا اللي ركن اللي ما هي يعني اكل حد لقى دور كم سله والدين بدي بو بهلته لا ركن لا صار ساي لا درسين وصوته طبعا لنفسنا وساعه فجت ما من قبي وانا وسام مرادي وديت من قبي حصب دي كون جنه من قبي بيلا لا بعلم سل لا ما درساي جلس دينا بدي بو لكن الا بل انتهلينا احنا ما لمسؤوليات قلنا درسانا من العلقة درسانا من نحمل لهم على بنانا نقوش قام من قبل زيادة مسؤوليات حنا نرفع له تلعب بيما قيسا من قبل هي قلت جزء منا سديت التا مسؤوليات قلنا هبو نقدر فلسلس ركن اللي دائما يعني هتوتو لقبي وهتوتو لفقريت لعما زي أزد تانا إلى كرم فنتلا بيلات مهليت مثلا لعلبنا إلى درسة وحد لبل دي بلا مؤسسات إذا واحد حق بيلا قال لي لمدرس قل كل دراساي قل بصحو قدر واجب قرو من دوا ده لأنه لا عدد حوته 20 دراساي قو من قبي 10 حمص قبو من قبي كم صله العدد واحد بهل سبت قبي ولا علب لمدرس أو هي لا كورس لهيب لهلا زياد قال لا دراسة ورات فصلها بيوم من قبل قل كله قل بصحوته ورات بيت ما بيوم قبل بصحو أي شغل قديمها بيوم من قبل قل بصحوته بزياد ازد يبلنا الى هجيت انا الهجيا قلمي اتشقد دي بهليكو بزياد الهجيا انجليز دي با اتشقد لهليكو ميتا لما ناهجنا لدراستنا من مقبي درجات اسد جامعات لمبا

0: بص بدرسه يعني مره هو تايل جاب في جريت بديبه فقل لها جي الله فهمها من قبل درسها وقروم دي بلها جي مكانه من قبل لا ما مادات بعد ما انجليز هتاتها لا هجي الله حق افهمها لا لا مادات لها يسهل
1: دي
0: قبل له
1: بحساب دي بتاريخ دي
0: ايوه
1: بالنقا دي
0: مساله
1: بكوسين
0: حساب ما مثلا انا من قبل زي ممكن دي بحساب قال ادعي في الترقه من قبل حساب ما مثل الانجليز زياد وسكنا دي من قبل الا كل مادات الا اساسيات مادات يتعرفان طبعا اسك ما جامعات لعل بسحبا والتامه نتيجه هي تندور على بسبت بديبا يعني اهميه بديبا ف لعدد او لعلبنا الى دراسه حود بقبعته دي بلا مؤسسات يعني زياده قله درس وادراسات في قريت اللي بديبو مثل دي يعني
1: يا
0: بهلته
1: سلام
0: اي فتا حققيتنا انجليز وقلل بلا لهلينا زياد يعني اللي قال لي ده قدر التامه مهن لبعد لقى بالك بقى مهن ناي كمبيوتر لقى بقى مثل زبناي تكنولوجيا للاتصابات مثل مهنات ناي كهربات لك بقى مثل ناي جراج لك بقى مثل ميكانيك لك بقى وبعد له ذكرنا مهن او هي قال له دراساي تعم علاي ما نابره تو قلس ديو لقدر قلس اي واق قلس ده لقدر وقال له طبعا وسوق ناي مقدرته قال له دراساي
1: يا سلام
0: لاكاديميات تاع كندي انت اللي بالله وسك اي من قبي لبقاعات كاملة تقبل كامل رب العالمين فاللي أشياء اللي سيدياي بقبقته لدراسات لك رمى دور بديبة وسنيتة وطبعا قلا جيل هيت بنيو اللي بل أنا فكر بيه أهوتاي لقبا في قريت بديبة لرأيه
1: قلنا بلاد الأهوتاي حيسام وحيسات مطابرتنا مثل أستاذ عبدو آدم عامر محاضر تاريخ و كليات أدرسوت وحفظها جيد عبدك أيها مسلنا هلا قلت شاركوا مسلنا هلا تحجزوا تلفوناتنا عسر كلي أسرى وأربع حمس وأربع تاكم سليوم عسر كلي أسرى وأربع سبع وأربع تو دي بالله وسك أدرسوت دي بحين كرم لا تبل أرسلنا كشلينا أستاذ مثلا ما بزح دولة تاني لدرسة يلسألوني دي بزح للطريقة لحم قاعد يبقى دي باتات يوم مثلا دي حساب حم كام دي حساب تعلوم حم كام علوم ليت اقل وسك تحزي انت لكن حتى من الامس اكام هم نقطة ميتة لانو قسلنا عند امانا كاسة هي اساس لقت هجية كاليت اساس لقت مهنة مثلا التعليم دي بلا تحد درجتي بس حكمني قبي لا تعنا برا كم هنا كسبات ما اللي اساس لا بنيتكم سلطه هذه قلنا بكفى قلنا حلا بدي بنا بحمق قلنا حلا بدي بنا امراد قلنا حلا بدي بنا ما عند جميعنا مثلا بين كان له تعال اللي اكل كان لنا من قرر حيس الا ولا الا الا من قرر انا ولد انسات قلع بلاكات ممكن لدون بلد قبل يجلس لنا ولا بكفى قلنا حلا بدي بنا
0: انا
1: لعبة صور ما يوم
0: انا زي محمد جمع زياد بكل من حري الحيسبة لا مجال لحريان الى دراسة من قبي وانا الى سديت من قبي دي حتى حاجة ينكروفون كنا بكل من حر ما مشكلة على حسب لظروفنا الهلية تبقى من ريال حيس مثلا زي ابا يوم الحمق حمق بيلو من قبي دي بلا مادات الاساسيات مثلا دي بحساب ودي بهجي انجليز حمق بهلام هلو من قبي الا المادات الا سديت هبنا هو من قبل زياد قل فدو بدي بنتو زياد يعني قل لما تسال هلا هيني اساس قل قل لي دو دي بنتو فالا حتى نقطات نايله ما بقسينا لا سديت قني دي بل نقدر حتى يتالا
1: يا سلام
0: حق حمق بهل دي بن هلا قنس ديو بنا ولا حمق هنا قل ما تسال يني بن طبعا سنه حياته يوم تحمق فجر فدب طبعا فالحمق ما حتى نقطات منا حريانته ابي حمق ما قلنا حريان نقدر حمق امبل دي بهلينا لعلاق الكأبكات بواجبي ما تنفعت ديكون بفطرته أو بخلقاته حامق للتبال نفر ولا لبون لكن الأبكات سبت يتنفعنا بو حمق به أزي اللي بخت اللي هلا قل كاب اللي هين قلت أسنيو قلت تعالج جت قدرته فمسألة لا حمق ما هليت من قبل إبا ما قلنا حربنا حتيت الله لك هلايت بقعت الدراسة اللي زياد قل بقع قلنا وزياد هيني التلت حزي رشمت قل بصح قلنا حزينا من قبل وهتو حق قبل اساسياي الاجد اساس نايلا اكاديمي حق اللي لهم بالهلينا قبل من قبل من ادر الصوت ما مشكله بديبو زياد بقع قلنا زياد الحيس قلنا زياد من الناس الناتو لتوقل قلنا مشكله على بان اللاما لا حريانا الى والدين ولا مؤسسات بالهلينا طبعا اقل والداي اللي ترى شيء واقل له دراسه اللي ترى حتى يقبل

0: دوت وايد اهم هلينا قل بعدنا فعنا بنقبي لا لخطأ او لا خلط ديب لا سكين هلاني
1: ديبنا
0: ديبنا هلا لا ما تكنولوجيا لا مصلحاته ازي يعني سكين باقعته كل اوت حد بديبه يعني اهوتاي اشياء بديبه اللي بحريانا لو وديوته نفعنا بمنقبي سدينا شك على باني بور تنكر نفعنا بمنقبي هي دي الراي قبي
1: يا
0: ضرر
1: سلام.
0: بزح بديبه فلا تكنولوجيا نمرحنا من نمرحه لتبل انا هذا الحريان جا من ام مرحه وحيساتنا
1: اكل حد
0: ايه اللي هيني يعني ندفهمنا وقبي علمياي قبي تلينا هم قبي وسائل تقل منفعتنا ونوصنا ودينها ونوصنا هي بقرون من نتنا فعب بالحيساتها ضد منفعتنا وديناها من قبل لضرر ديمنا جرى في النهاية
1: يا سلام. الأسئلة احنا
0: التناي التناي
1: نقدر نسوي الدين
0: آه
1: هلا.
0: التناي قشي يوبيد تصول على لسالية لوالدين دار سامي قبو من قبي أكل أي يعني قل لو ولا دوم قل الحرو قدره ولا
1: يا
0: تبلتان
1: سلام.
0: لحتى ما هي تاستيم ولل بالعلا فلسر زي زياد منا برنامجنا فقر لبيلاتو ليه هي ستيم بيننا من قبل زياد دي بلا دول مضاق صحاي اللي تنفعابو ساينس تكنولوجي انجينيرين ماتس لبلو الا زي على مراحل على دول
1: ايوه
0: مسلمة
1: اسيا
0: حضرة
1: اسيا سيستم
0: ايوه لدول ازاي على حسب لا تجربته على حسب لا ما تقدمه تطوره مثلا احتياج او لا طلبنا الى مجتمعاته لا تنفع ابو لا تفنى تنزل ما تقول له لا قدر الله هي زي شويه من برنامجنا فقر لبلدينا التنا الى والدين من نركز لكن
1: دي بات انا لما تي
0: قروم
1: قلمي ما لك الهجيه كتعم ولا تقري تكل عقلت
0: تعيسي
1: تقري
0: بقى تعيسي بقى
1: قال يا برنامج دي ودي كو قلت ادرفن سبتي كو
0: لا لا تعيسي
1: نستيمو بكر اكو كم انا ما دي بنا يا والدين انا
0: تنا يا
1: دارس
0: والدين
1: يكو كم من
0: ازي
1: واحد
0: محمد جميع الا نقطه الا زي ولادك قلت ادرس ولادك قلت تحيس ولادك قلت عندك عدد الا ما دراسه وقلت لا تتحزي مثلا
1: يا سلام.
0: احنا مثلا احنا قلنا احنا مجتمع دراسة مرحلة عدد إلا لي بعض إحنا درسينا مجتمع إحنا
1: يا
0: لمرحلة
1: سلام
0: لبعض إحنا
1: يا
0: أما أتنا
1: سلام
0: كو أدرس أنا سمن كتبي على يعني
1: يا سلام
0: قل من الفرس يركب ياهون ولا بخت يتركباني
1: يا سلام
0: والدين نعم كبس ليهو بزحري أنا من قبل المجتمع ما ممكن دارس يقبلني لكن هي حكمتها اللي تت المجتمع دراسة أهميتنا يا فقريتها منفعتها جناهو قلت تقدم قلو جناهو قل حيس قلو جناهو يعني سلل وقلت قل بصحلو ليه لحزة والدي هلاني
1: يا سلام.
0: فبعلمياي قبل ما من يجمع وملينا عناكس للسأل ودراسة أهميتها لأمر هتومة ولا دراسة لأولاده قل درس قلو نيات ثبتها الليت لنيات هي كلوتا أمر الليكا فبالموضوع اللي لوالدينا دار سام ثبتي قبل تا أكاديمي زياد ثبت ما مقدرتي ألو بوم دي كفو قل حرو قدره قل لجناه وكفو قل سدو قدره لتبل مثل هي لكن أنا هي مو بلا مجتمعنا هنا لحكمتنا يا عبايتها أمثال بديبو مثل دراسة ما لقيس
1: يا سلام.
0: فأهميتنا هي دراسة أكثر من اللازم لمجتمعنا لفهمها أبوت هيني والدياتنا بدير ما عند الرئياء كنا قات من قبل صحته وكنا ما قبلت من قبل اكس كم تال امر عليك الا قل مسح قات ولا قل مي اكس قات الكلب اللي عليا زميتو
1: يا سلام دي اللي بنلم
0: لا دركوتو لا اتنايات قل جناكات ولا دراسات خلق دي يكون لازم يعني دراسة مستوياتات عند بعض حكامات أدرس بهلت يكونني
1: يا سلام.
0: فلا ثقافتنا على مجتمع لنيته تدراسة متمثل هتات لا أهمية بدي بزياد
1: يا سلام.
0: دي
1: ولا
0: يكون
1: دي
0: لسؤال
1: بصورة ما لا
0: أي
1: تتبلي كذا لا دارس الأدرس ولا يدرس الدرس
0: لدرست
1: تلا
0: العلاج لشعارنا يصورتنا طبعا
1: وبلي مسلا تقرأ يتكلم تعم
0: تحيس
1: مسلا تمثل هليك أفكار حسام وحسات مطابلتنا مثل محاضر أو هي مدرسنا تاريخ دي بكلية أدرسه وتحفظها جيت عدك إيه أستاذ عبد آدم عامر عنا لما تسامن قال أي كفال قلنا نبتو من إلا كاشل السألين أبا نكتبنا إلى دي إيدر سو دي بدراستنا أول دعان سات لركز أنا قاعد بنا لينا كاشنا دي بو أسيك أدي شو هو تاي بو وشو إيفالو تاي بو إيفالو تاي هيك متجمعك هو جن عرتوع بدي بنا اللي بالبزح اللي جن هدك دي ولا بدي بنا رأس هلا لما هنا تبع عبي بها ما هي إن ركزنا دي بقى جن هدك بقى شوية هجوجويا معنا مثلاً وباللي لا تمثل عليه جماعات إن شاء الله هنا برنامجنا كان أي كفالو جنيديتو ما تقبلتنا هنا بكتنا تلفونات جنها بومتو شكرا استاذ وقت كان مسلوم اقل من

0: سلام كرات تعزبتنا كمي لهم استعزبوا زلهم مدب بزعاب حر مهلات نزبل كوينو كسام وداتا مدبنا مسانا حبيركم تصحوا بخبر عدمكم سناي مكتال
1: نايلو ما انت حطوتاتنا بزعاب بحر مهلات نزبل دي قدامي تحطونا معبل زي بولو بحري نفع بحرنيا فطير يفلطني زبحال بهلاله مو اذا خميو وي كمير دا كان اخا
2: او زبحال ازي حيا السبب صنكور غزي زفطر مالتي ناي جنرال سبحات فريما بهلالا እቲ መገድና ሓይለ ምስ ከደስ ሓያላት ሰባት ጥራዕ ዝኸድዎ እዩ ዝበሃል ሕጂ ሓያል ሰብ ክፍጠር እተኮይኑስ ንዕኡ ክፍትን ዝኽእል ሓያል መድረኽ ክህል ኣለዎ ተዛማድና እዚ ከዓኒ ሓያል ባሕረኛ ክፍጠር ድሕር ኮይኑ ሲ ማዕበል ዝበርሖ ባሕሪ ክህል ኣለዎ ማለት እዩ ሰት ዝበለ ባሕርስ ኣይፍትኖን ስለ ዝኾነ ጅግና ከዓ ክፍጠርኒ ማለት እዩ ሕጂ ሓያል ማዕበል ሓያል ባሕረኛ ይፈጥር
3: ሓደ ሰብ ሲ ከምዚ ኣባስካ ዝሕምብዝ ዘሎ ወይ ኣብ ሻንኪሎ ከምዝኣተወ እዩ እቲ ሓያል ባሕረኛ ክፍጠር እንድሕር ኮይኑ ከምዚ ኣባህላ ናይ ሰውሮ ኣሎ ከምዚ ብሓዊ ከም ወርቂ ብሓዊ ተፈቲና ዝበሃል ከምኡ እቲ ባሕረኛ ከዓ ብማዕበልን ብሓያል ጉዕዞን ክፍተን ክኽእል ኣሎ ሓያል ባሕረኛ ክኾን እንድሕር ኮይኑ
4: ከምቲ ዝርዳእንስ ባሕረኛ ብርቱዕ ዕንታሽሙ ክፈጥረሉ ኣሎ ምክንያቱስ ቲሚልካ ማዕበልስ ኣይጠሓስን እዩ ኖርማል ሰብ ሒዞስ ኣይጠሓስን እዩ

معركه ابناي الا للتله موسيقى التمثيليات سنه 1906 ورح اسير يوم سلس ديب ابناي بوليس اباي ابحبرناي ورب على الجاردين كواجا اقل فارس عواته وجماعته اتكبين عند اتوم ثوره اقل افشلو واتكم سلهما كالاي اسير ثوره اريتريا فارس محرباي هم ديرا ناسه لطحاكي نا امان قصتا

0: Signor Salvatore, salamat.
1: Mita dahan ka ho kina rajafka?
0: Dahan tu. Luuk na tawad kumat sa kalliku.
1: Pao rozo. Luuk muntu.
0: Min Hamid Idris Awate wa jamaatu.
1: Afay. Ay hallo.
0: Itta jardin hallo.
2: Kabar sana la amsa akat masil. Itta jardin hallo. Yoma ta jardin shaitan maa sahla itiblani. Mubi alawka.
0: Hana gilna ina qadiyat bugusam hallena. Misilka hatta qadiyat alabnani. Bas salam na hazza min kabilawni. أنت إنسان أجنبي سبت أنت كم أجنبي أنت قدمك قتنبر حق بك لكن لما نتفانيك فنجينا وفنج أباي قتتقلب كاني بيلوك وحق فيك بك هيني من قروب متسنة أجن نتفاهم بيلوك إلا
1: بابيني طوالي لقوكم كبوته ليكو بيليكم بلوم ودي بجاردين هيني سابح أزومام هليكم بيليكم بلوم سامح ليكا
0: أيوة
1: وأنت هيني من التق جاردين لهلا أباقي حووز بقو عندر ايكا حرد اقلو وبونا سكر وروز زاب اقلو لكن اتاكت لقاملة تحدي بقاتوهم حي قلق لي توسو امو قدام كدنق اللي ترأمو نوم الابوني
0: مرحبا سنيور سلفاتوري
1: مسلك سلام قنو دان حزه لينا بيلو من يوم تلقونون وقانا انتلا بيلوني كوفو قل امبروني تنسر وبقعمن اندبلعكم هنا انجابكم قلت ما يصح دحن اجن ترئيتو

0: أود منو سدهل بيه؟
1: والله كله تمام هلا.
0: عواته وجماعته ما تام هلاكم سمعنا بلا فرحة تلا كان تلوم بيلكم.
2: أيوة بنسديكم ما أنا.
1: والله نقصت الليت ألبو. قال حق ونقص منين هي بيتكم سبت أمره. نو اشتغل ده هيكيتو.
0: إلاتو.
1: أيوة.
0: ككلاس سدهل بيه.
1: مرحبا.
3: من أنت؟ أقف.
4: أنا تعود. حامد لك يا علا.
3: ثابت في مكانك. ما تتحرك.
5: ها عود متاكا؟
4: أيوة متاكو.
5: كواجا ركبكاه؟
4: أيوة ركبكوه حامد.
5: إن شاء الله للوكنا أبصحكاه واتكبتايو منك.
4: سنة فرحة قلو واتكبتايو. أنا صورت إريتريا سديا وأيدان ديكوني مثل خلاف الليبياني ومشاكل بيريني. قلمت أمار لقبقنا عزومة وادق لكم الليكو يومتي صابح التجار ديني متوني يبي ليكم. واتر أسلا صابحي حنا وانتم مثل نتفاهم بيلا.
5: قروم قروم كلاس جيس انت تحرك نبراكم الدالو.
4: حامد اديك لجماعات لعجعيت لشافكات لتجار دين هليت التلقتو نفر برا قلت رأم النوم ألبو نبيلا سنيور سلفاتوري.
5: تمام تمام سامعك هليكو انت بس ازا جيس اما تشعولك ودي.
4: مرحبا.
5: عادمكم هليكو ابايك من مدول قبي فتايك همد.
6: مرحبا عنجا
5: لجماعة دالو بلوم
6: جاهزين حبري قليت أن تاكلين
5: من آمرا لأملو لك أدام دقم من قبيه دمك النجال التوتو قال لنتبقس
6: حادر

0: لا شفتات أكانة هليت مامي
1: شفتي تبلني ثورة بل
0: كي بلا بوكا ثورة سبعة تعالى بقوسة أفعت على أمي ليت بقوسة يومتا لكن ساعتهم قلت رمشتو
2: شاطر منك شاطر هليت مني
0: عود ميتو هفو بين كاسك أماك أمكا
2: هجينو استا
0: يلا يلا شغل كودي
3: ها اي هلو للجماعه اي هلو
0: هلو هلو تلي جاردين لقيت له غزاف اتحنت يا تبص احاب عموم لنا نفر قلت افقر منهم حزيه اللي يكون انا
3: بوليس الا ذكيرات بيت الزبط لي
0: ها بالله قبل انتم مصقكم بيت الزبط هلك
3: هتوم يلقبو
0: ما انتم هتوم
3: لا شفتيت
0: شفتيت حنكيت هلو تلي جاردين بلا كيه ليكو
4: شمبل شمبل اول نفر ميت مني هلا واربع جرحان بنا انا بس بجد حنا ليت سلباتوري بعربت كرت انا لجماعه ما يمي تكلس شفك دي بنا شفك دي بنا
3: ما انتم لمعركات ودوم مسلكم
4: عواتي عواتي جماعه دي مكرينا عواتي جماعه توتو
0: عواتي عواتي تل جاردين حنت لقيت التاقس يوم عند هلينا با هلا
4: عواتي تمورو يتمور مش لكم كم سر جمل دي بزريبه تعقول انا حكم مسلكم
0: عواتي بره من اللي جاردين هلا
4: اه
0: لا قابت من قبل أنا من كنا عفش رفعت له تو جيسكو
3: سلفاتوري لك منا يا لك منا
4: سلفاتوري سنا أدي جنبك سنا
5: أجيف استره
6: يا شباب إيه رقم طبعت كلنا سامع مهلينا إيه رهي كالا أسير ثورة إثرياتو هتو بدل سكة استشهد او تصبطت تتفضل لي للبلتو بس قص بقص لامتو ما اسر واستشهاد هي سيفه وسرقو ثورتناتو انهد استعد
7: اي لا لا لا لا لا لا لا مرحبا مرحبا عواتو جماعه مرحبا تعواتو قلي وتنسرق لي عوز ونسر ان شاء الله اها نكون ايت عاد قلت باكم الا حليب ستوي هانكم
6: امين امين ان شاء الله امين
8: تعالات ليكم تعالات تليف
6: امين امين امين
7: تحفظوا قليا إن شاء الله تحفظوا قليا

أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام، إليكم نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، نستهلها كالمعتاد بأهم العناوين. حاكم إقليم القاشبركة يناقش مع سكان ريبدا تنفيذ خطة التنمية. إجراء عمليات جراحية للعيون في مستشفى تسني. تدريب للمزارعين في الدك محري لتعزيز المعرفة بالزراعة بدون تربة. في الأنباء العالمية، برلمان مشترك للكونفدرالية لدول الساحل يرى النور في نيام النيجيرية. مدير الاستخبارات الأمريكية يزور موسكو لعقد اجتماعات. والصين والهند تتفقان على مواصلة السعي لتسوية بشأن الحدود. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. بحث حاكم إقليم القاشبركة السفير محمود علي حوري مع سكان منطقة ريبدا سبل تنفيذ خطة التنمية وتعزيز دور المجتمع، وذلك خلال زيارة أجراها يومي 23 و24 من أغسطس إلى مديرية فورت وساوا. وخلال الزيارة اطلع السفير محمود على سير الزراعة المطرية وأوضاع البنية التحتية في مدرسة فورتو الداخلية، إلى جانب الأنشطة التي نفذها الطلاب في مجال الحفاظ على التربة والمياه، كما ناقش مع المسؤولين وممثلي السكان الخطط والبرامج التنموية المقرر تنفيذها خلال المرحلة المقبلة. وتناول اللقاء الاستفادة من مؤسسات الخدمات الاجتماعية والتحديات القائمة وسبل معالجتها وأسباب انخفاض المشاركة في التعليم، إلى جانب المبادرات والجهود الرامية إلى تحسين الظروف المعيشية والاجتماعية والاقتصادية للسكان. من جانبهم، طالب سكان ريبدا لتنفيذ خطة تجميع السكان في مكان مركزي وإصلاح مصدر مياه الشرب وإنشاء مرفق صحي وتوفير معلمين للتعليم قبل المدرسي وتهيئة الظروف اللازمة للحصول على خدمات التطعيم بصورة منتظمة، فضلا عن معالجة تحديات النقل وخدمات الاتصالات الهاتفية المتنقلة. بدوره، أوضح القائم بأعمال مديري مديرية فورت وساوا السيد أرجاي مبرهتو أن العمل جار لسد أوجه النقص في المنطقة، داعيا السكان إلى الاستفادة بصورة فعالة من فرص التعليم المتاحة إلى حين معالجة النواقص بشكل كامل، كما حثهم على المساهمة في بناء غرفة انتظار للنساء الحوامل في مركز مولبر الصحي والاستفادة منها بالشكل المناسب. أجرى فريق طبي من مستشفى برهان المرجعي للعيون عمليات جراحية مجانية لإزالة المياه البيضاء ل 600 مواطن في مستشفى تسني خلال الفترة من 21 من أغسطس إلى 29 من أغسطس. وقال الدكتور إيوب بيينه جراح العيون الذي ترأس الفريق إن العمليات أجريت لمواطنين من مديريات تسني وهيكوتا وفورتوساوا، وكان من بينهم 15 طفلاً. وقال الدكتور ردي منجستاب أحد أعضاء الفريق إن إصابة المواطنين الذين تزيد أعمارهم عن 40 عاماً بإعتام عدسة العين أمر شائع في مناطق المنخفضات، وذلك بسبب التعرض للشمس والرياح،

مما يستدعي من المواطنين إجراء الفحوصات الدورية للعيون والمحافظة على ارتداء النظارات. وأوضح السيد جبري والتخصصي مسؤول الخدمات الصحية في مديرية التسني أن الفحوصات التي أجريت في المديريات الثلاث بالتنسيق مع وحدة خدمات العيون في مدينة التسني كان لها دور هام في نجاح الحملة. من جانبهم أفاد المواطنون بأن مشاكل العيون أثرت على حياتهم اليومية، ولكن بعد الجراحة استعادوا بصرهم وعادوا لممارسة أنشطتهم المعتادة. هذا وسيتم إجراء عمليات مماثلة في مدينتي بارونتو وأقوردات خلال الأيام القادمة. نظمت وزارة الزراعة في 25 من أغسطس بمدينة دك أمحرة تدريبا بهدف تعزيز معرفة المزارعين بالزراعة بدون تربة والتعريف بمزاياها وتطبيقها في المجال الزراعي. وأوضح خبير تنمية الأعلاف السيد يوسف هيلي خلال المحاضرة التي قدمها أن الزراعة بدون التربة التي بدأ إدخالها في إريتريا منذ عام 2022 أسهمت بصورة ملحوظة في دعم إنتاج الحليب والبيض، كما يمكن أن توفر مصدرا بديلا للأعلاف للماشية خلال فترات شح المراعي. وأشار إلى أن هذه الطريقة تتميز بإمكانية تطبيقها في مساحات محدودة وباستخدام كميات قليلة من المياه والطاقة، فضلا عن إمكانية الإنتاج على مدار العام، داعيا المزارعين إلى الاستفادة منها وتطبيقها بصورة سليمة. من جانبه أوضح مسؤول الثروة الحيوانية في الإقليم الجنوبي الدكتور عقباز كفله أن إنتاج الحليب لدى الأبقار يعتمد على سلالة الأبقار ونوعية التغذية، مشيرا إلى أن التغذية المتوازنة تؤثر بصورة كبيرة في جودة ومكونات الحليب، حثا المزارعين على تحقيق التوازن في تغذية ماشياتهم. بدوره دعا مسؤول مكتب الزراعة في مديرية دك أمحرة السيد ألم مبرهتو المزارعين إلى الاستفادة عمليا من التدريب الذي قدمه المختصون والعمل على تطبيق ما تلقوه من معارف وتقنيات في مزارعهم. تسهم برامج تطعيم الأطفال التي تنفذ في مركز الشامبوق الصحي بصورة كبيرة في حماية صحة الأطفال وتعزيز سلامتهم. وأوضح المستفيدون من خدمات المركز أن التطعيمات المنتظمة أسهمت في حماية أطفالهم من المخاطر الصحية التي قد تنتج عن عدم استكمال التطعيمات، الأمر الذي مكنهم من المشاركة بصورة فاعلة في دراساتهم وحياتهم الاجتماعية. من جانبه أفاد مسؤول مركز شامبوق الصحي الممرض تسفى ألم إياسو بأن الوعي المجتمعي بأهمية التطعيم يشهد تحسنا مستمرا، مشيرا إلى أن نسبة تغطية التطعيم بلغت 98%. بدورها أوضحت الممرضة المساعدة لملم منقس أن التطعيم يعد وسيلة فعالة للوقاية من الأمراض وضمان النمو الجسدي والعقلي السليم للأطفال، مشيرة إلى أن تزايد الوعي بأهميته أسهم في ارتفاع عدد الأمهات التي يتابعن برامج تطعيم أطفالهن بصورة منتظمة. فاصل قصير مشاهدينا الكرام ونعود مع الأنباء العالمية، ابقوا معنا. على الصعيد العالمي، افتتح برلمان كونفدرالية دول الساحل رسميا في نيامي النيجر من 45 نائبا بواقع 15 ممثلا عن كل من النيجر ومالي وبوركينا فاسو. وحسب ما نقلته وكالة وسائل إعلام محلية، فقد ترأس مراسم الافتتاح رئيس وزراء النيجر علي محمد الأمين زين ممثلا للرئيس الجنرال عبد الرحمن تشياني، فيما أدار الجلسة الافتتاحية رئيس الجمعية التشريعية الانتقالية في بوركينا فاسو الدكتور عثمان بوغوما. ويمثل إنشاء البرلمان خطوة مهمة في استكمال البناء المؤسسي لكونفدرالية دول الساحل التي أعلن تأسيسها في يوليو من عام 2024 بعد إنشاء مجلس رؤساء الدول ومجلس الوزراء، لتضاف إليهما مؤسسة مشتركة مهمتها حمل تطلعات شعوب الدول الثلاث والمساهمة في تعزيز التكامل بينها. كما تراهن الدول الثلاث على المؤسسة الجديدة لتطوير ما وصف بالدبلوماسية البرلمانية الكونفدرالية وتعزيز التنسيق بين الدول الثلاث في المحاور الرئيسية للمشروع الكونفدرالي: الدفاع والأمن والدبلوماسية والتنمية. أكد الكرملين أن مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA جون راتكليف وصل إلى موسكو لإجراء محادثات مع مسؤولين في أجهزة الاستخبارات الروسية. وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن راتكليف جاء إلى موسكو لإجراء اتصالات بين الأجهزة الأمنية في البلدين، وأضاف لوسائل الإعلام الروسية أن راتكليف لم يلتقي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين ولم يكشف عن أي تفاصيل

شأن المحادثات، ومن المرجح أن تكون هذه أول زيارات إلى موسكو منذ توليه منصب مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، ولم يتم الكشف عن التفاصيل بشأن الغرض من زيارة الراتل كييف الأخيرة. اتفقت الصين والهند على مواصلة الحوار والسعي إلى تسوية عادلة ومعقولة ومقبولة للطرفين لقضية الحدود بينهما، وذلك عقب محادثات جرت في بكين بين كبار دبلوماسي البلدين. وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان إن وزير الخارجية الصيني وانغ يي ومستشار الأمن القومي الهندي أجيت دوفال أجريا مناقشات شاملة ومتعمقة وودية وصريحة عن الشؤون الحدودية والعلاقات الثنائية. وقال وانغ إن العلاقات بين الصين والهند لم تعد ذات أهمية أو لم تعد ذات أهمية ثنائية فحسب، بل أصبحت ذات أهمية عالمية واستراتيجية، مضيفا أن الجارتين يجب أن تعززا التواصل وتحدا من خلافاتهما. وأكدت السفارة الهندية في الصين أن الجانبين استعرضا العلاقات الثنائية وبحثا سبل توسيع نطاق التعاون والحفاظ على الاستقرار والسلام في المناطق الحدودية. كما أضاف البيان الصيني أن البلدين اتفقا على عقد الجولة التالية من المحادثات بشأن الحدود في الهند لعام 2027. في النبأ الأخير، تدرس إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض إجراءات تجارية إضافية على كندا ردا على إعلان أوتاوا رسوما مضادة على منتجات أمريكية في خطوة تهدد بتوسيع المواجهة التجارية بين البلدين. ونقلت وكالة بلومبرج عن مسؤول في البيت الأبيض أن الخيارات التي تناقشها الإدارة تشمل رفع الرسوم الجمركية واتخاذ تدابير تجارية أخرى. وقال المسؤول إن ردا أمريكيا على الإجراءات الكندية كان متوقعا من دون تحديد طبيعة القرارات المحتملة أو موعد إعلانها. وجاء التحرك الأمريكي بعدما أعلنت حكومة رئيس الوزراء الكندي مارك كارني فرض رسوم مضادة تتراوح بين 15 و50% على مجموعة من المنتجات الأمريكية تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل، دولارا مقابل دولار ومعدلا مقابل معدل. تشمل الإجراءات الكندية واردات أمريكية بقيمة 27.6 مليار دولار كندي، أي نحو 20 مليار دولار أمريكي، وتستهدف قطاعات من بينها الصلب ومنتجات الألبان والأجهزة المنزلية والمعدات الزراعية والورق والإلكترونيات. سيدات سادتي، إليكم تذكير بالعناوين قبل ختام النشرة. حاكم إقليم القاشبركة يناقش مع سكان ربدة تنفيذ خطط التنمية. إجراء عمليات جراحية للعيون في مستشفى تسامي. تدريب للمزارعين في دك أمحرية لتعزيز المعرفة بالزراعة بدون تربة. برلمان مشترك للكونفدرالية أو لكونفدرالية دول الساحل يرى النور في نيام النيجيرية. مدير الاستخبارات الأمريكية يزور موسكو لعقد اجتماعات. والصين والهند تتفقان على مواصلة السعي لتسوية بشأن الحدود. نهاية النشر مشاهدينا الكرام، شكرا لكم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.

مدماغر أب منجو منجو وي أب كرمن دحرن تحسن مدباتنا أب نفس وكف كبابيتات تكالاتنا خلنا نلاليكم هنا نلومي زخبركم تخطات تلتنا أب كبابين دا مريم كابزر كبات كالات ناب حانتينا مريتنا زلنا نسادما ناي مشت أقحو بشكلتان كوم دما مس كاسكو عدكي كال انت حسو زي تقال لت كال ناب عينا خنا مرح نحف الشاوي انتاي كمزمسل دما مس أوز انحنا نكايدو على الكلور نايو زخبركم تخطات تلتنا نسخون دما كساب كل التسعة نحن أير شفرنا مسنا حبيركم كتصنحو عدمنا قرب علينا مس سألي سلومون أبراهام مخان نتمدى بكندسوينا سنة مكتتال.

0: ريكي لشام كدي بلي بي عند لعب عند لعب بسبت كيس لا تقول له كله بلا تحلم للي سميرة ميت
1: ما تأخذ زمارك هتكر يهو العمر ماكينة بيت حلف ببلو
2: عمر ماكينة قرأتي
0: والحساب هي مسلكة كم ودوا سلكو
3: خلاص سنوة ديك
0: خلاص
3: خلاص افترك عرين
0: يلا خلاص تعال مرحبا أنا جات
4: جديد ولا واسمرة ما شاء الله وتبارك الله جديد سكاب وسكاب سنه لنا الحمد لله عمركتو
5: هاجر ربولة قليل زمنا أنا قلت لهم ماتو كل عن ربولة ربولة يبقى لما قصبت حتزوب بالحركات ودي بس انت ما تودي مسلكة
6: الباب كراك هلا
5: هجو اخبارك
7: هجو كنت نوانيك قطب ليك القطي لكن ها اين لهم ديكون كمان اوديرك جي محويه حسنا هذا حمتك حريره جيت من قبل لي هو كنت نوانيك
6: هلا وسنا قاي وحزيك وداك واسنيك
7: ودي هجو
6: ومي ودي انت العربيت نايك مسلت مش تامر
7: ايوه امر مقد مكينه
6: كل من ساعات دي بساعات كشميت الليكة دي بعصر كشن ننفر الليكة أي الليكة بلاكة قمنا عند الليكة بازع الليكة بلن بازع عند الليكة أسمار الليكة بلن أسمار عند الليكة شعب الليكة بلن اللي كل قليكة أتباع داية تودي الليكة
7: يا هاجر يا هاجر ما تقبل ليك يا من كم هاي مودنا فقرة ما تقال لحوكي الحمد لله على ألف سلامة جي محوية تبليني وقاك انت والله أرد مفراق وشو متعب بودي بنا جي محوكي قاندي وقاعد نام بعد منك تأكد كارشير وبتحكي
6: هذا كله ذنب العربية كاتب هذا
7: اللي تعرفي كان آمنة دي بهلي
6: انا العربيه تشبك لا عشان دي يريك ودي يقول لك بابين لي بدرت مستحيل يا منك كانك
7: انت هنا امانه رفعت منك كل ايت الحوش نايم اللي هي دي بتقند عشان ودي انا اتاكد من انت اللي كل زوم من اندازي انا انا جات موديك
6: ما قلت ودي ساوي نفعكيني تجيسين بلاته ابو هاجل اللي بيعرف حدا
7: زوم من ابو حسيامته ساوي تي ردي وتي تردي ما قلت ودي تسيك اقدنا حستنا ودينا ورقه تجني دقلات سامعكين قدام يوم ليله مساوق لطرف مودي هلا انا كمل الامر انت ما مصدق تنديكو انا كمل الامر ورقنا حصتنا وديع خارج الجيسه قلت له شنو عامل بالله
6: يا ريت جيمي يا ريت لا تودق لي انا اللي متودق لي مي وديك قلي لي بلا
7: انا يوم
6: الا ولي برنامج على بال مذاكره عمل كل دي بالمذاكره جوجل بلا الا هي ماستر قال لك امك عبرت ما تجي تمسني من اسمك
7: الله والله لا تمسني يا اخوان والدينا تفنتك
6: ممكن اتفكر كذا اللي بجيب بكاري دي والله بجيب
7: هجو متقبل ليك انتين صنيت من لبيا ولا تيسك ان حمل مالي انت تفاري بطرته بتكت من لبيا
6: لا غير ما تتعد بكل الا بنقبي انا حزيك كنت عقد وددي
7: والله يوم سوددي كل مالي وداري ترق الاول انت بس تعوت
6: خلاص هتا منقبي انت من جاس ديني وانا ابا
7: خلصنا
6: هذا الحكي دول
7: لا لا اسمع انا متصبرنا لك بسكا
6: نعم
5: لا لا بسكا بسكا
6: يقول له انت علمت ابرك هي لو بقى سرقت تعرن تلك ما صوت تم بزح تبه ولا تشرز دين اللي يبو طيب هاي
8: هاجر هي تسرق عبلي
9: ولا تسرق عبلي تسرق عبلي ولا تعمل هي
8: تسرق عبلي تعمل ولا تجي وعمل كوب ما وصل كوب
9: اول انا ابوتك انا حلبي حماتك انا حماتي هنا حلته وعمت اللي. أصر قابل للقولي هيني قدام بيت اندي لقيت من أفباب للعب قابل أو حاجة اندي لقيو اندي لقديا لما تقف أصر قابل لقولي
8: جمال تبه
9: أها جمال لاتو وديا قدامك حالته يلبل وعمته ديما لا الله وتسبحان الله
8: شفق على كبوت عمه
9: هاي تسمين هاي إلا شفاك شفاك وطي اللي جمال حتى نهار سبور اندي وده قسوي الأمر شافق عور ولا قدامك شافق الهاي لقدي ولا
8: شغلت عم تزوت لأشوفه قلي.
9: كل شغله ديما كناتو. شق على عند شق على ولا تقدر تعمل. بيت القطة ولا عارف وتتبلع وتستلبي. إني

0: من سلام قدام لا تشوفك شغل ربك فيها اثنين شبكتين بين الهيلات قدام في
1: كان مقلو ديت مسلك قرا لها مدام من قبي ابوتك تحميك على ديت السلامه كله كلي تجي يصير بالنت
0: ايه قدام في انا سلام صفلالي تفكري لكن قدام تي للحد ودي ولد كابر الا دينا حسيت قدامك قررت ثلاثه ومكاري وداوي رب الاستيك اسكت عم قدامك
1: وانت نيت مكره ابو تولات كنيكم
0: انا حيلت مكر جمال انت ربي صبر لك لديب سامعينها ليكي بس ربي صبر لك لديب ليه ده هذا انا جات اهل لديب اللي قد نافق بتطحن ولدك
1: ارح انا قبلك انا سامعك راسك
2: اوكي ليه ده انت انا
0: نمت اين ولدك تلا قد نافق بتحن انا مثلا قلت هالك ممكن تعبتها ليه
2: يلا خلاص كويس يلا يلا

0: ማን እንተ ከርካህ ተብልህለይከ
1: አላቱ ምን ይልባ
0: መንየር እንተ ይባ ፈደስካ መድረሰት ከፈዓለ سلاح امركال الطوال ورزق كلب زاح ومن حلم كربح يا رب ما تورسنا تكبا كفول لي كيبا ازي حد كلا تبحك تدس دوب وتقول كلا تصبح
1: بلع كيبا
0: هذا هو البلعكة عليك عندما تكبراكو هيي هذا هو البلعكة
1: كيف تجل على كفول
0: يكون هيي هيري كون ليكون كلو كلو كبراكا وقيت كجواتي هيي بيوكا بلعكة سوزينك عشاش حشيل وولده كن كم سالي وكم سالكا بينو عالو وحر لولدك انت يبا اها كبه زكاك اللي نهليت بيتو سرايا كبدا نويد افترايا كنوا ما كنوا كنوا كنوا
1: كنوا
0: مرحبا مرحبا محمد مرحبا بابو كهول ليكم مبسوطي كهول ليكم ولكي نجات مبسوطين كبل ابوت كمان برها بايبا
1: كفول ليكم
0: الحمد لله
1: نور يا صلاح
0: كفول ليكم
1: صلاح صلاح ولي
0: اها كفول ليكم نعول اتشت قسيم سنين حوكي
1: لا لا انا غيرتي اللي وكل بعشي
0: لا تو
2: هيا مني راينا عم مثل قلنا تصبح
1: تصبحكو
2: محينكا عدم مثلي مطعنا
0: انا ما تصبحكو بيلين تتصبح هيا مروا للتبلع بلحمني بيلين تصبحكا هلا كوبيلي قال التبل عدا ليه اللي
1: هو انت دحن شي فحق ابو هلا لا
2: خلاص دحن ولا تي بنرم في النعس
1: صلحي ولك مرات كلت ما مد خلاص صلحي ولك مرات كلت

0: يا اخي علينا لجي ولا عليك لا هو ما تعرف راح سدته
1: انت الصبح مدر اردنا يصبح ما ورت هاي بعلك ماي اذا ما تشفقك كله وفيت تصبر الله تماي الجبنه تاعي جيتي قسم كاتب
2: كان سكبني تكم على الجنار سين بدا عليك الله علينا اذا حقا ما سدته ليك جبان ملو مبر مثل له لي
1: مثل من
2: بس نيتك سميره
1: دعنتو وتقرا سميره لكشكش وهاجر كان بصحى لكن هكا تبدا من نوت
2: ايه يا هاجر لا تقول كشكش كذا منا يوم عامد قد امرنا يكم
3: فجر الصبح على وجهك قدمي كروات بالعلت مالي
1: يا ري انت وجمال هاجر بس تركبكم اتلت قدمينا تدفارسكم يا عليكم هاجر كم جيسكم كربدمنا تقبوا قال علوي هاجر حجه
2: يلا عالبقية يا معامات مثل هاجر مثل نمبريكو العربيات لهقوني تنديكو تقص على القفة دي بات
1: أقول بتا بدي البوليس من أطبقت هذا من هاي قطان تقلت حزن
2: ليه ياي سلام جمالي اللي مستيرتو نفر قل أمر ألبوني هذا جمال قل حتو عربياتا قندعك مليت قل أسلا قايس الله سمعكيني لفقر ألبون كل رؤوس نفر قل أمر ألبوني

0: كبدير مستير من قبل قل ما قلت أسلمني تعرف
1: ما لت قبي تعب عليكم كم مرة لازم أسأل كوكي سمعتيني من يوم من كوكي نفرح قائمة رازل لكن أنا وأنت تكلأ قبي هنا واحد ينأمرني كن باست
0: ما عنده لو يتفرحني خلاص مستيرتا من فنجينا يتفجرنا
1: خلاص ألي لازم نستي
2: محمد السلام عليكم
3: كيف
2: مبسوطين
3: الحمد لله
2: السلامتو عذب بنت حبن وعذب بنت حشم كيف عليكم
3: انتم تحيسوا حبن له ابوك حلبيه حبن له ابوك وفاشات سم مصادر وشاشات حلبيه انتم سب حبن انتم مامي
2: يا رئيس انا قركيني كون محمد يوم قلب وكونات وركبكو سلس وسرركم كم قرب مروح نفسكم بديري هليت
4: ليه مسوق معلق شئت بيه لفيت حمات الشرق
3: هانت دهان هلبية
4: اروح حتى اهلت ونفس نفس هرطارت الطاحوكي
3: قالب كفيبة
4: نفس براك حتكم بديرة هلات
3: دهانت دهانت دهانت ليك لسا قالب كفيبة قدمك دبن صيف وكونات وقلب اي حلا دبن اي حلا قدم ادي دبن كلاشين ومدافع رينا اللي تعرفه ما محلبيانا
2: سنة ما انكي يكون قبل
3: مدد قدامي تحلبي ناس قبينا ما من قبي سيفوه كوناتو وقلبون دانا سأفقر نابرة
2: ايو
3: اللي رب لبلس ديبنا
2: ما انكي يتفق
3: مدير تريح ليك مامي بزيد وبربرة ما انا كل قانا ترينا
2: انا
3: ليك.
2: كل قانا اللي حنا برك حقانا اكرنا من قبي ينقنت بس اكامنا من قي ينفدع رب ان شاء الله لبلسنا لبلسنا يا الهي الكريم نوسك لك بلسنا
3: ما
2: كيتنا رب العالمين.

0: كل قروش فأبيها حبيبي لين كم مشيت وصران زاد
1: يا سمير راح دقي اللي نايكي يكون وحريح وأبوك تديه حبينينك بس لك اللي نايت ولبيلك أمان حقومات هاجيكي هذا مثل نقصنا أنت الحركة اللي باس من زابيته
0: نحن لقى بالك بقى كم نايحسب
1: كم نايحسب للبهل ألبوني اللي نايته أنا نوش زابي يقل كهليكو وبليني قلوا مسلك لقلبي يقل لك بلو ولا نفشي يقل تردي وقل تفتي وحرى أنت ولا مثل يما يتهلي تمثال كندا أمسلكو لك تقدمين ذكريكو عقل السالمو وقل التحرم
0: خلاص قلك سروان وكمشت أنا زابي يقل كهليكو عزر ريحك
1: يا سلام بيكي هذا أمانة حقيقي أرح خلاص نقيس ولا نزابي
0: لا لا عزي سلام تلاكي التنمان تصبرنا ليك لقيس تقول سعد سلام بعد أمانة تتألم أكانت كابنا من ماتا أكان السلام
1: يتحدثنا دحنا عن سميرة رأيك ليكو كنا ندو ديك بس اللي بيه منا أكانت كريف خلاص دحنا بس أنت قيسي حريد يبقى يوك نقيس مثل سني مثل أبي نافع قلت حاجة لقيس تازم يبين قبل بس
0: قيس برف بالأغلم اللهم زب ما أتحد حقوركبكم من هجاية بترول
1: نزب لليك وانت أنا والدي ما أدمكم من هجاية قيسي قيسي دحن حرين تحاجك سني
0: من
1: أبال مع السلامة
2: سميرة قزينا ما أتعبتم كيدا تبالكو تبالكو سئيني أبقدو ناس مارا رخيبا ما اللي يديد بشرين ولا ما كله اللي انت حلق لكي
0: مرحبا جمال
2: أخبارك كله تمام؟
0: الحمد لله وصلنا يتحمس أكا
2: الله يسلمك سمير حج والله إلا دربت الله تعببو كربن لقبا أنا ما تصعنا
0: أبايكم كربن لقبا
2: إلا مشوار الله والله يا سميرة موش قل فتايكا قل أبايك يتتمنى أزي يوم انتو سلام عليك الله بونا استيانا مسنة صباح مسنة هاجك وباقي من هلا ينحريتها نري مشكلة ألبون
0: رب السعدن
2: يبقى ألو فايح دور تبقصة رب ساعدك هو إلا هي عليك الله بلعج بك هياب زاوية بمنية
0: لا لا لا لا ديني تبزح دي بين الأولى دين اللي دفع
2: أي دين بك أضمن الله سميرة
0: قدمنا زي مكينتك من عادي يمتحكنا
2: يا حادي أبتحكنا تبلي يا سميرة أنا قانو دي كينة سميرة ما حيوك أنا موش قلاب تحكم مكينة لما كينة تباهم تحزيها كمان نسيها انا اقول لك ابو زحص بياخذ متقبل ليك
0: لا لا زو اتصر بيكون هو ابويا لو قروش حد جوجل كان
2: بقروش قلت تمطينوش بقى حقك تحسبيني ليكين قروش بيت تمطيني خلاص كبير
0: هذا ثبت يا مصقوت ام الحق
2: لا لا والله حالفكم انا يتمطيني خلاص كبير اذا انت بسلام جاي سلك
0: ايوه
2: يلا خلاص بيتنا وصحوك العريكيت دي منتري
0: خلاص تشوف

0: كيت محمد يوم تل زبن اللي لسنة سنة البولو ولا ما أكا يعني أكا البولو مسألة بحالة مسألة بإلا تا تزبح الله الدنيا بس حد بحميتا لا عندك أزاري دبيلو ولا جيس كالهيكا أبيلا لا بحالة مسألة
1: بلا منه آه. ودح بلا منه
0: كل رسول الله بحالة الدنيا أم بالحميت حتى ممكن أنا بلا
1: حميت بدح بلا منه
0: بدح أتا محمد لا الدنيا ربي إن شاء الله نوسو
1: أبي
0: تسنيتا لك مين نبلي
1: أبي الدنيا ربي شرالك لأن حلبيه
0: تو تمام كيت وانا شي
2: با متعكو
0: متعكا مرحبا ولي ثرود أم تكاهو أمر كلب طوال ولا كلب حوالي
2: واللي باقيتي
0: باقا هم تكا ما شاء الله وتبارك الله 20 نعف حمقا كمنو عمرك طول بور كلده محمد اللي ود حد دقاتي ديت تحيري
1: ربنا دحر مرحبا ولي مرحبا صباح عمرك لي ريم ان شاء الله درس عليك مامي ايوه يتحمق ولي فدا فد عمرك لي ريم ولي
0: تلا ولي منير بس الابوت كان تاجك اللي انا حريتان
1: تلا تلا هلبي ما في هلبي ليش هلبي هي صوص تهلبي ما شاء الله تبارك الله
0: ايش استني باو طاحوك محمد حواسس التاهل رب ضمن الاسنيه تاهل ليت متيلا توبيا قفتو عن قروري وديت نو قوارين تدرر على عمري طول توبيا متيلا تقرب بطه لا حول ولا قوه الا بالله العلي
1: عملوا لك فوي ما يلك بها يصل ما يقابلني ما يلك من يا بيت هاي لسلاس
0: شان لك متيلا ولا تزن تسميتها قفتو عن قرور وذوات ألقبو حبتي حد قوتها حبتي حد قوتها رب العالمين أنت قم منهم ما شاء الله أبوي عامر بيلاتا مرحبا أبو ولد متيلة ولد قومت وهتل متيلة أمانة تنزع يكون وقتل شو من هتشي يمت كاردي بتنبل وشيك لتشيكو بزانات تناكر إلا أنكر عيد تحل من دم تقبح نقر فنجيك لك بابو قالة وما شيلك أي حيت أفقر دنت من قماشت كما وحيز الترر من صار عنان تحلب دردت امات اقل بيلا ابو يم حمود
1: بدح بلا من اهل بيه قدام البدير على افش على اقل ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله انت لاتو ما شاء الله تبارك الله الا عادات والا اشعار صح نتبطى ديما يا ري انت بس نتعب تحليك حلبي ما شاء الله
0: ابل بن الشي ابل على الكنامه وقال بيوم جارفها فهم حمد
1: قدام التايح
0: نفس قعدت ولبق عزا سمعيني ليكي انا اسعل ابو يوم حمول اللي بقوله منو ما نسع الكنامة مثلنا اي مثلنا اي
1: سجول من انت
0: ابي سن سجول من انا ضايحو
1: كنا قليتا اسمع عني حلبي حقا سجول قاك قلا اسمع
0: عني دحان سميرك ما تات لما سجل تأكبت اللي اسمعك ايد حلبي
1: خلاص حلبي سنو
0: مرحبا
1: سنو ديك اكردنا
0: تقرب اي اكردنا تسمع ان شاء الله الدنيا كن بديري اللي تعبوك محمد كلم هرت عارتنا
1: ما تقرم ونافع
0: بديرتنا تسلاح ان شاء الله وعملنا لقرم حقا شيبة وفرح الدبي لي الفرح بي لي نس
1: الدنيا ما حداك نعطيحنا قدم بريتنا تسلح لي
0: كاتبة سنة لها بنا
1: آمين
3: ما مشكلة يلا راح
4: بسم الله
3: راح مشكلة
4: بسم الله
3: راح

0: السلام عليكم
1: ابو العبد.
2: عليكم السلام.
1: كيف الحال؟
2: صلوا معي.
1: الحمد لله كله بخير تمام.
2: ما شاء الله.
0: شغل كله بكيت تمام.
2: الحمد لله. ما شاء الله. دراستك
0: الحمد لله.
2: ما شاء الله. حسنا مزاكا والله سالم ولين ايش قاريتها التي هذه بان بضحكوا بالمصا تل اذا كان تسمحنا هالزعل
1: طوال ابي عبد ابشر انتم قاريتكم ودو وباكم بيت قيسو
2: بس
1: كان انا مسكت
2: كنا بالكم قبي
1: ابشر
2: قبي طرحتي تبل
1: طوال ابي عبد
2: خلاص يبقى
1: يسوي يلا يتشاغل
2: مرحبا
1: يلا مع السلامه يا عبد يلا طوال ابي عبد

0: معلش يا جماعة، بيتنا للتصل اللي ندركه.
1: مرحبا حياتي، كيف حالك؟
0: مرحبا حبيبي.
1: سمعيني قلت لك حرش اقول كم دباكن قبل الدكان متين سنه دي الدكان اللي حرم سل بيت قنقيس
0: الدكان بين قال لك
1: انا بيني هليكو ابي عبدو قاريت على تقولوا وباه بيت قيس دكان انا ما صرت بيه
0: قارو دكان اللي كان دامنا ولا حد جو ده اللي اقلم متى ان كان ده تبير رفوفو براو قد ترفوت
1: متبلو ليكي يوم دلام علا شكاو على ريكي التدرج عند حد جاي لك قيس
0: كراي عطالي توعل وحيز قصل علي لقبل بيلو
1: دحن اللي هجي اللي حركة ما تسكت قدمي الدقيمة دحن اللي حسابنا حرق لك بات
0: ما في يدي بقدمي كذا قمة لك راي من تبلع عنها
1: الله سميرة يا دي بتلفون السيد قبل لي واتقدمي كم تسكت هي شلوت تكير مش دحن قلت رينيتو
0: نوشيما
1: يلا يلا باي باي حبيبتي لكن تكرمني قلت أبركي تسن
0: خلاص تشاو باي
1: يلا حبيبتي مع السلامة
2: بقى أنا هيريكم من نبرك أنت أطبي
3: الحمد جمال عداتهم تركبا حر هنا توم دلت تسلق أنا يا أصلي
4: يا جماعة نبلع يا أخي.
3: أيوة نبلع.
2: لا لا تصبر لي يا أخي من بالك.
3: ها سميرة أكل تصبر لنا.
0: كلمة بسم الله تقول. أنا تعبت أقول.
2: بسم الله كم بركنا حلقنا. إنما قال لك قابل. أزيك مع حرارة لقمة نير وشكو لك هو.
0: لا لا لا أنا بدأنا حرتين.
2: ما تقبل بالعين.
0: يا غميتو لك كل قدر من هبكان
2: لا الحمد لله الله نسم
4: هاس اللي بيت على تبدي طب ما لاوش الله ما
3: انتو معي اخونا فاش هيبونا
2: معلش معلش خلاص بس نبرح
0: يا جماعة هذا ساعتها ما بيت درار ألوان بيت قلقيستو
2: زمان لسه على سميرة لسه كنت هاجقتو كنت مشيتو لسه
0: أول درار ألوان حرا ابويا وهي قال لي تصبر له
2: ما خلاص انا باقي مشوار هاي من صح لا مصلايس بس لا لك اللي لابد عنا نستنى لا عمي
0: انت ميتوا الجمال حقك قاعد قديم
3: لا انا بيك وادك طوفاتي كلها في التقياس على بعض حرا هنا فاتئ لو ودي الامر ولا التهاقه
0: هتا دي بدراستها اللي فتو شامات يبي ليتني وفيت بي
4: سميرة
0: أيوة
4: راح
0: خلاص ما تسليكو
3: خلاص انت دفع عند ميل كاريمي ما زهين كلنا برا نسيب قدام بلعوا لبون
0: أنا دي بسالم قلقيش حزة عليكم
3: لحنتو انت اس بيزات فقط كون دميلك سهر قبي كم سلبات احكي دي مطرف منه وطي هين اللي قيس انتو دي بسالم كت قيس
0: كم سلكة قلقيش تحقق بيليني ايه
3: اللي بلكي بيس
2: نو بيضا نصف هذا
0: الكومش
2: ايوه
0: لا
2: لا
0: لا
2: لا لا
0: لا
2: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا

0: أوي اللي حدث رسعكم
1: ما حدا
0: بيت سبيزتي لان زانا كومودور وطماطم بالضبط
1: لا كومودور وطماطم ما حطيته متقبليك انت
0: اللي طماطم وبطاطس كده
1: ايوه لا بدي طعم من قدام الناس مشكلة ولا بدك اكيد مرعنا معنا
0: لا لا لا مشكلة لما عند زبيكو عريك انت عند حلف كاس الحين
1: والله في مسؤول حيس
0: ايوه
1: كان مسؤول ابي انا فقلت عمر حزار
0: خلاص انت قيس ومثل هجر شغل كات انا عند زبيكو بالعريك

0: انت يا انا زبون مسلم انا
1: ايوه
0: هاي قصيب سي سحابي الكرسي انا يا زميل زبون مسلك عنه.

0: تبعقلز لكي انت لبوني قليك تتعرف ان دبيلك سمي عالكي
1: نشيما مات مسلبون دستيكو ما تتليكو
0: متبلي لحا لحنا ما بعض الناس هاتيها مشكلة
1: متى من قطبك لحن دحن اوايكا لقطب از البيت كم قيسنا متمسلبون بمريرا وبخورا وعنبوبها قلستيكات وكله كله بليكا بوني كرقلي
0: يا سلام يا
1: حتى من ابونا اي سلام حد في الجانب بس نسيتيكم ما قلت لكم
0: يا ري ولا تنافع تعدا ازت عم حقيت هاجي كريكي وحري بون شيدلي نهجك تو شامات مبيله لحيله مسلكي يتحارور شيدلي وكويت حراره كشن دبنات شيدلي سنق الدوي لعشاره مبيله لحيله
1: ازل لحيله من ايامتك اتلاقمت كلمات لا تو قليل انت ازم تاني لميتو من قلو ليه من اريكا وقلنا
0: الا كلمه الا هي من سمعك ومثلك من حمويه
1: من حموك
0: امال فين افح حمت امرق لي ولا
1: حم حمتك ازيني لابوي حمك وديك وحري شو ولدت قلها بك حزن
0: امال الا حتى ولدت بعد ولد بو لمي ولا قل بعد اناس قلت هدوه تحزن ليك
1: ولد هو حتى ولدت حتى ما قلها بك قدر
0: ولا تحوم ودول ولا تقعد كلا هاي بوك لا فتا والدينا بقى والدينا خلصوا كلا
1: از كفي كبر في تبلدلين يلا نفكر وندد بقى انا هنا جيس
0: اللي برفت من حطاي ومن هداي للعببو حرق لنا هنا كم من يحبو كريكي الترا بعي سنتنا حطاينا ندودينا واتمد حراتي باو لهداينا قنيدي تسني
1: كلكا كل حاجه قليلت حتى تبلل ليكا ابو افوكان تبلل قليلت فعل لكن
0: الله سميرة هيك يا شيخنا مصطفى يسمعك يا ولمي كبدت بعلى الأقل لا خلنا بعلى الأقل أبيلو
2: السلام عليكم
1: أنا البني هذا الناس قلقيس
0: جمال أخبار
2: كله تمام
0: الحمد لله ها مسمعك
2: سجارة
0: جمال من مدول حنا نسر سجارنا زبي
2: ايوه لا بكبوش مش معلش اتقطعوا زي معلش سوري
1: سجارة انت حزاله مثلا مثلك جلسه لين دبيلان اوكي قلنا

0: بيت لك ميت دحن
1: لا لا تحن عاد هيك لك ضرور ازك المتاد
0: ميت دحن بل
1: يلا متاد
0: تدحن كوي دحن كامري يكون اكبر تضرب الغلا قريب كبس
2: انت تلفون دول هلا رحمت عليه
0: دحن تعمل
2: انت اللي فلان تبليتي بلي لا فوق هو كانت نوره فلان تي تبلي
0: عما تصارم تخدار الاقوى وترسعي ومي ودلبا على ها
2: بقرا لك اللي سالم عدس فلول هلا او مدرستكم بدها

0: Soalan boleh, aku nak kasi terasa agak tak boleh. Ini terasa soalan boleh.
1: Assalamualaikum.
0: مرحبا مرحبا مرحبا يا جماعه اللي بيمرات كانت
1: مرحبا بك بكره كمان
0: الحق لله لما قلت
1: حلمي وهلا يا
0: حلمي الحمد لله تمام قاعد مو
1: تعتقد اروي
0: ومنافس كاك ادوي
1: الحمد لله
0: ما ادري رد الله كسب وقفوت
1: ما شاء الله ما شاء الله بتفضلي كده
0: الحمد لله سنيت
1: ما شاء الله ما
2: جمال
1: أوكي
0: ما. يا ما عندك كيتات حلمي. ما قبل جفري عندك قسيكا. كفر ليك.
1: ما شاء الله كل ليك.
0: صحيح لكم بدي يروح لقى الحلمي. مدير دالم وراشش. هنا مدد قداميت. قم روتل بالمدير. إلو نسبت نبال.
1: أيوة أيوة.
0: ما شاء الله وتبارك الله مدير بني قيل. علو عم علم. إرفع لك. إيه شاتم بقيل إلا سرديتك لك. أما تيك. تودى نبرة. آه. صحيح لكم بدي يروح لقى.
1: لحن الله لحن. بكيت الله بوتو بكيت. سمعنا لحن الله.
0: هاجر.
2: ها عمته.
0: بون ودين أنتي. أجيت يوم اللي كده ناي تبوط على دائما شبت قواع شبكة جيس يوم من اللي ديك كل رصيد قال لك قدامي
2: بونا المغرب ترى أول سلفة مغربنا نسلح أو هندك قسينا بونا نسدي
0: يا يوم من اللي قدامك تبوط على حرامي تشيتا قليت قال لك قبيلك
1: خلاص حمام قريب يستبوط لا أبو لكيت حمام قريب

0: مسخ الله تا شجر هي فخصتهم كو توسخي شجر ينا نوسخ دلنا مستسيتي خا شجر الله نتچني قيلكا ماكينا زور هذا قاعد تفصم سب تهرم اكل سب تقتل تدخف نتشجر شجر وسيك الله اجي مو بصحتكم ديام دولها قالها تحقشنا دول قال له وسنا تحقشنا ولها مو مزحقس عقند يتغبروا له مستن درستي خاسي ولا تخسي انا قمنا نولج تمكن حد الله تتغطفا ويعرك خلق صوع سبتل طويعه حش كي غيد نقولوا ابصح نكتب له تقليها قدنت الماكينه خيدي يلوم كن تقدا واحد قال كبيت حتى قال قطوم صبات الله نزغم زي عينت تطنق نقولوا نحنا حاجي زيتاتي كل جينا نصحخت قال تخليها
1: بمسته سنفكا مكينه تمرح حبت جمرلو ازم صعبو الو تاو خستاتات يسعبو فتنه ناي مكينه يعبي نمقد صارو تشجر ناي ممرح عقمي ترائنتن تقدسنتن يغدل شللتنت طرزي عبي ناي مر ايكون مسمع عقمي يتحد قلتف جمر ملسي كاب مهب تخلكل ونخات تطف دخم اكلات يسعب بزن كالن صعب شللتنت تدميرو ابي اكل كان اكل بصوت كان كبير صعبين تخدل
0: بحافش وتحكي مستستيها تشكر كاريت اي تزوري دول ولا فوكسون ولا قليل لغن مستستيها تشكر كاريت اي تزور انت ستيها عبدالله غي عرف وي بغال ترانسبورت تطغم اذا عقنا تبلناك اغادي ما خطغسل كاتانيه عباي ماكينة انا ينقدن دحر عجو السبسي عباي ماكينة عجو مستستي دحر نرحوق بطاعت قشكوينو لمنتاي تحكي تحت سالاسا كيرو دلا بسالاسا متي ودلا مهنيات غبيت قعزه سلات غيت سبزي دار كم زستي قعزت خوينو موطات كو على دحن تل فوكس مستستي نتاعلو مز قعزه كن كتاخسي كدكمي دحن على خندا ولا سخيدي عطت فها خاتي بزحو زعما بيت ما كاين طريقهم كوميتا دقات منالو دحن على خوانا قليل مستستي خلت بي راسيتي بلوها خلت وان قصوا مدا تقدم دوري ستي بلو كن مس قعزه منوح كتكمم غالي كدغمو غلوون دكاسك متخل مفزازك متخل ناي اكلاتك دي مقصارون كمتخليو فرينو بوبوت قاصر يتخلن مززلو منغتا مغدنانا صبيب مخانو مغد باصريو مغد خرن كيدو نهر مستدزيز كالا خاسي نتا اكلاتك حت قاصر يتخلن مزداف متي مالتي وها موت متصعن وات متص اتنا عشت ماكينا نبلن دلناون كاب 50 نلعل نبلن علنا قرت كافتم ناي نغدي يبو مالو مالتي لعلو يدخيت خوينه كن كل غزي ناي مقصر ناي ماكينه صقام كم صالكاي جي حطير غعزينا نقعز كاب ختمان غزاي فوكس مستسيتي بلا اتا مستتي انعو اكلوت قصره تخلت خون نغل سباتون ديتتكم كنتكون تخل حجي نزي نزب مجمات حقي انت ستيخه اي تزور تشكركاريت اي تزور يا طول حقي انت ستيخه خونكا قال موقع ازي حتى تمام ويا عبد الله عرفينا قلنا مزدقات منا تمكرو نغركازي ابز مسحزنهم عقينا انا حيت نغزهم كيدينا نقولو تماكينه تحز تاركل تعقينلو تماكينه مفتح نحز كيت غزاخ عارف كات صباح ازي دخفت خوينغا قالوا سمتون توزل لها قال اسمع عرفت قبرول حشكيات حدر مقوم استردوا حجي وحسنت كيرو فايل تصاري ابيت فريج دار انت يقولوا خان قوتهم قال لبما تجم سمطو عقين كم صدك واي تمال دادي حنكم نادهم بتن نبركو خيد نيره تطونسي كفتي ده حاسكم نبار نبقال يقصر حاسب نيره كاو انا بقل عدتات خيد حاسب نيره قعز نيرني سئلو مخدكو مطفا اخو نيره بوليس ترافيك زي ندحنتنا يا عمفيرك ما ديحنكم لي خمزن شقرات مقاطع من نيرو زبلو خاء اللو خندي نتو السراحات نحنا دريون ندحنتهم مخانو تفلطو اللو هجي تتنقطات قن تفلا لي مغنيتات ندام تساخا كالون مسود غيدا اللو تفلا لي وريات قام نقدد ديو مغنيخا زبوه وعلات اللو زبوه وعلات سي مسترخاخ تحقوس بقباب كتب علو دا امبري أمغني خانعو خاب قزاخات بحلاو مستجميل كاد حر أب نايت أم دابارات مساي بقود توقسخاء حدقان أبديد اللينك سالمين

0: तो بقعد تعليم قلت يزيد بتوقع لكم سل قدم وزير التعليم شرحات حاكم أقليم قاش بركة ديب مديرة فورت ساوى زيارة دوادا مثل سكان ديب برامجات عمار هتقام ስካን ባርንቶ ግልገማል መዲነቶም ዲበ መጃም እንደትካፈሎ ወራታት ሸቲ ልቱ ከድመለው ኢራን ወዖማን ዲባ ብከሊ ብሃርሙዝ ላትገባ ሓረከት በዋቢር ባሕር ልትጋመያ ቻይና ወህንድ ዲበ ላላትካህድ ምድር ሕዱደን ላሃትጋ ዲብ ሶርያ ለሃላም ኣትቃውማይ ስሎ ሓሽም ስልሑ ግልክረኩም ሰልቱ ኣታመራ ምናደስ ኣኽባር ዲብ ተፋሲሉ በቃዓት ተዕሊም እግልቲ ዚድ እበት ወቀለት ክምሰል ልትከደም ወዚረት ተዕሊም ሸርሐት ዝያድ ተፋሲል ልከበር ምን ዓሽ ኣስማንዳር ልተላለ
1: بقعي كدما تعليم قل لعبه لا تساوى متمداد قل تأكد قبل هلا جهد باتا قبض قبي قل التلالي وزير التعليم دكتورة حليمة محمد بيوم 24 و 26 أغسطس ديبا قبا قيمة فعالية برنامج التعليم أفرات أقاليم سنة دراسة كل 1025 كل 1026 شرحات التوزير حكومات أقاليم سفير عبدالله موسى لشاركة ديبو ديبقاعة مكتب مقباي وزارة التعليم لا قبا اجتماع دكتورة حليمة لا هدف ديبسس أقليم ومدرسة وارسائي قالوا لا سرق لوراتات اندت قيمة مكاسب اندت حفظة دعف اقل للسايح كم سلطة أبرهاد قدمات تعليم ديب عدنا بدور ومشاركة سب شركة جهات بعامد وزارة حكومات أقاليم هي اقدا كم سل للسرق لحبرة وزيرة حليمة متمدات قدمات تعليم من روضات السكال أي درجات بنوعيات وعدد إقل إبال تقدم كمسل هلان دواتحات مشاركة دي باورات لا سدي أراء وأفكار إقل هبات فاقعدات مسؤولين فرع تقاليم بجهتهم بقعم هرو إقل لسنة بروضات لي حلفة درساي إقل إيل هلا لا سرق لبرنامج وقل حدايس وقدايم مدرسين لا تحيبا دروس التكمسل هما اقلا قبط مراقبت لا كسس بعلاب لا تلا تقارير قدمو مشاركة حقو لا ودو هدك كدمات روضات وابهبي ام لا لتهيب دروس اهميوت اندتريت اقل الدقب ولا لتبقس هلا شغل اقل الترد آلات معامل اقل الدالت فانو وزير حكومات اقاليم سفير عبدالله موسى دي بقدمها كلمات مدرسين دي بتاوروت مهرون اي تاريخ مسؤولية ابا اقل لشقاو والدين هي دي بوراتا دريس وادرسوت اقل لقدمو ادفع قدا
0: شكرا عاش اسمان حاكم اقليم قاش باركا سفير محمود علي حروي دي بيوم 23 و 24 اغسطس دي بمديرة فورت ساوات تودايا زيارة مثل سكان ربدا دي فعالية برامج عمار ودور مجتمع هتقام تمناسبة سفير محمود حالة حرس كرم بنية تحتية مدرسة بوردين فورتو وبفيرارو عمار درا صلات سرقة لوراتات حفظة ماي وتربت اندقنحا دي بمسا أوكاد لا للسلقر برامج مثل لا كسسو مسؤولين ووكايل شعب حد قديبو لا هدق دي بمتنفع مؤسسات قدمات اجتماعية لحل متاكل وقبوي بالحوتو سبب مشاركة دهرت دي بمهرو ونا اقتصاد واجتماعية منابرة مواطنين اقل تسنة لتنسى مبادرات وحيرارو دي بولا ركز على سكان بجهتهم دي با اكان مقبايت اندت كم كوو منابرة سابتة اقل سايرو لفقر برامج اقل تعوت عايان ما اقل لسنة اقلوم مؤسسات عافية اقل لقبا اقلوم مدرسين روضات اقل لتيممو قدمات فديت نزوم لا ركبة بأردة تقل تتفحلهم ومحاجز مواصلات وقدمات تلفون موبايل اقل تقلنا حتفا قدوم نايدولو مدير مديرة فورت ساوا السيدة أرقاي مبرهتو ابجهتو دي بابا كات لحلا مقادة اقل لرتاع لتقدم كمسل هلا اند حبرا

أسك كله حل ركبه دولو إلى حل أبكار تعليم بواجب قل لتنفع بو ودي بعيادته ملوبر أمسلة أنحاتو مركز قل تبني دورو مقل قدبوم وواجب قل لتنفع بو أطفال قدام وزارة حرس فهم حرستوت دي بحرس امبل تربت ومكاسبو اقل عبالة اما مدروس دي بيوم 24 اغسطس دي بمدينة دكم حري نظمت سب بعل مقدرة قطر شاب يوسف حيلي دي بالحبايا محاضرة دي بعدنا حرس امبل تربت من سنة كلالف الف واسرة وكلية حقو مسعى دي بتي حليب وبيج تأثير سنكم سلودان دحبرة دي بوكد كشافة زلام كرم قنواي حريان على فقل لك باكم سل قدر شرحا اللي بسر اللي ماي وحيلة حدت ودي بأكان حددت قل لك با وسنة بجديدة اقل لتعمر لا قدر بصركم سلتو ندحبر هي حرستوت بواجب قل لتنافع بو اطلع تفاقد دي باقليم قبلت مسؤول رزق نواي دكتور عقبازق في كفله بجهتو في قريت حليب حا دي جنس مونات كم سلت تنكب عند حبرة لا تساويت مونات وعلف ديب سبت حليب دور سبت بو حرستوت ديب مونات نوايوم اقل للتردو ماكرا مسؤول مكتب حرس ديب مديرة دكم حرس سيدة لما برهتو هي حرستوت بسبب بسبب مهنت لا تهيب دروس ديب منفعت اقل لعولو فانا يوم وزارة حرس فهم حرستوت ديب حرس عفوا ات مركز عافية الشامبكو تتهيب لا حليت في الدقيت اجنيت ديب ادمنوت عافية دور عبيد قدم كمسل هليت شرحام ما تنفعت دي بحبة وحبر بقبين الزمت لا تتهيب في الديت اجنيتهم بسبب ركيب في الديت من تمصهم لا على مدرة دي دحنو دي بدراستهم وانا اجتماعيات منابرتهم سنكم سله لو افهمو مسؤول مركز عافية الشام بكونيرس تسفى علم ايا سوب جهتو فهم مجتمع ديب أهمية في الديت دي بالعبه سبت مسا قياس في الديت 9 وثمان متايت كم سلبس خبره سيديايت نرس لم لم منقص بجهتا في الديت حمامات اندكرعت ناي قروب وعقل عبوت جني سبت تدمن بسر سنكم سلتا وفهم شعب ما دي بالعب دي بسبت مسا عدد لا في الديت لنس جنيت بواجب لا تابع مات ما كم سل وسكا شرحت حيسام وحيسات من تلفزيون إريتريا أخبار كارج حق الله معدي تقبلكم بو ديب أخبار كارج من نتعدي إيران وعمان ديب قد يتكليج هرمز لا تقبل حركة مراكب تجارتكم سلة ديب أتفاهم يا شرحيا لما فاهمت مراكب تجارة لي طلع لتحرك بو نايدولو كات اقل لتفتح لا تتقدركم سلطة سب سلطة كلي لدولة تحبرو مناتا باساس لا اتفاقية كليج هرمز كستا بحلت كم سليكون ايران افهمت ايران وعمان لا تبصحات هليت مفاهمت التلالا جلا بقل هالليلة إب حديث قلت تفرم ديب قبت من سلاسة سك سسا عمل هدق قل لي دايا ستا صابتات لكم صلى الله ما فهم يا اللي كنا ديب انتو أمريكا ديب كلي جهرمز لا على القام كم صلى وركيتون دحبرت إيران القام بعد قل تشجر دولي تجرب مصدر عسكريت كم صلى نس تحزرت الليت لا شرح لا نكرة من ثورة إيران بجهتو أمريكا ديب نوقوت القام لا قدم مراكب ديب بما يحقو ندأت كمسل تهاجم ودحات دبي نايلا عسر متيت غاز طبيعته وبترول علم للحلف بكليج هرمز ديب عداقاتات علم مشاكل كمسل سبب تقارير لافهم جمهورية تشاينا وهند مالي 15 أغسطس دي بك أديت للات كحدان حدود 15 دورة هدقن وديام إلا دي بمدينة بيجين لقبت هدق قل تصادف لا تقدر قل صادف لا تقدر مشاكل حدود بهدق دي بلماسي قل اسكب وناي مفاهمة أردت قل تتفاح

أمامتكم سلطة وزير خارجة تشاينا وانجي شرحة بل اللي ما لحدق حشمت لبا قورنا تقل تهلي لا تصدقكم سلطة وزير وانجي يبتوساك اتمور هلام أسرى وسات سيد دورتنا لا حدق لا تمس سنة ديب هند قل تقباكم سلطو ما شرحام تشاينا وهند ديب سنة كل ألف وعسرة فنجيهن با صادفة كي ماكر حدود لا سبب دقش بسلام قل لا سكبا ديب هدق ديب لما سيتكم سل عليا ديب لتأمر لما فاهمات فقريتكم سل أمساما شرحيا كل الدولة بواجب لقيت رسامة حد 3500 كيلومتر للتمددة لا لعتك حد حدودكم سلبما تقارير لا فهم سوريا وانا ايضاً قوبة كبر أمريكا لا تصديو قوات ديمقراطية سوريا للتبال حشم سلوح سلحون ذكرى ديبنا السلام وسياسة وراتات قلت حابركم سلطو رسمات أمرا كم كفالنا إلى مبادرة لا سلام أنفار لا ديب انكر قبلت مفقارة صحاي سوريا صابت على حشم سلوح ديب ديش ومؤسسات مدنية سوريا كم سل لتوزع والأتي لتشرح الله لا مصدر متأتاتاي كارجة لا سبب مشاكل سوريا بسلام قل اكتم دي بقب جهد دور سنكم سلبا لا باك من قروب لا دل ما تقبل الشرحو قوات ديمقراطية سوريا لا ناس ايام اصدار سلام حتى ام عل قرالة امريكا سوريا من سجل ممولة ارحاب كم سل افقرتا حبروتا قبل حلاتو امريكا قل سوريا من سنة 1907 ديب سجل ارحاب اوتيتات نبر كم سل على التقارير لا فهم من ورح مارس سنة كل ألف وعصر حتى ديب سوريا بجرى مشاكل أمن وعسكرية زيادة سر مليون نفر كم سل قتلوا وملايين بعدام كم سل شعتروا لتهدق ديب بنية تحتيات نايلة عدما زيادة كلمة بليون دولار دمار كم سل جريت تقارير لا فهم حيسام وحيسات أخبار قل حلفكم قل صبات من الرسو قل تقام قلكم كقصاراح بقاء التعليم قلت يزيد أبت وقلتكم سلت قدم وزير التعليم شرحات حاكم أقليم قاش بركة دي مديرة فورت ساوا زيارة دوادا مثل سكان دي برامج عمار هتقام سكان بارنتو قل جمال مدينة توم دي بمجامع اندت كافلو وراتات شتيل تقدم لو من أخبار كارج إيران وعمان دي باب خليج هرمز لا تقب حركة بوابير بحر لتفاهمام تشاينا وهند دي با لا تحدن مدر حدودا قاميا ديب سوريا لحلا ما تقاو ماي سلح حشم سلحو قل لك ركم سلطو أتامران كا حيسام وحيسات ما تقبلتنا قل يوم سيد دولي على أخبار التلا تمام وقت كيرو بركة مسلة للتلالي برامجات

سلام كمي كان يوم زي خبركم تغطى تلتي مدى بملسي عبي مسمر بقطر تليفون عسر تالتا عسران أربعة حمسان أربعة كومن عسر تالتا عسران أربعة سبعان أربعة تسعة فلوس تفلالي حتتات بمملاس شل ما تترح بالمدبنا أنه يفلم زي مدى بزي وترو كدام كتري دحر زينا عرب بغطا تفني ربع مشد دحر زينا تقرأ زي دقم مدى بي قطر تليفون عسر تالتا عسران أربعة حمسان أربعة كومن عسر تالتا عسران أربعة سبعان أربعة مسمر سوال لنا هلو

0: الو،
1: مرحبا، من سام مسمر، من تقول؟
0: كاليب كاليب كاليب هتقول
1: كالب. كالب من؟
0: كاليب هتقول
1: كالب كابيرا
0: كان كوجاي جزجزة
1: كاب جزجزة.
0: كوجاي. ايوه
1: ده كان جزجزة
0: هو جزجزة كوجاي.
1: كوجاي. هاي تبقى قدام اي دوالي. ها قطر مرات شديشتا تبع عدل من نيلكا. سبورت غميغا.
0: عبيد
1: سبورت غميغا عندي عاد
0: دحاني
1: كاتات اللي ها
0: دحاني دحاني دحاني.
1: يعني زوان شا عالم تخطات الكاين يركض.
0: هو تخطات اليوم
1: تبع مزيا قالت تفكاهت من لسها حانت عدل يا زلاتك تتنكيك كامل لس
0: حرام ليشي
1: يعني كم ببالك.
0: يا رب.
1: نوان تعلم كل تشين عسران شدشتن كاب زي انقادة سلست هاقرات نزور الدر نفال ما قيزي زي انقادة هاقر مانيا. نوان تعلم كل تشين عسران شدشتن كاب زي انقادة سلست هاقرات نزور الدر نفال ما قيزي زي انقادة هاقر مانيا. انت عدليات تتنقى
0: كندا كندا
1: كندا كون عمل سي انت لا تغادر تلك يا اخوين كاسبورت دحان يا زحتو حكي
0: وربيك وربيك الله
1: كوغا يل كانت زل حالو بوتا
0: هو حجت كوغا دي مثلا كوغا استاذ لي ممري
1: ممري. ها
0: هو استاذ
1: كوربسكي الله لينا بين بين يدلا قرب زعتها بوتا
0: كاكرن من قد 35 كيلو متر ومن قد صعبت مات.
1: اوكي من قد فعبت صبوا ما هم يلا صراحة
0: راح ما شاء الله
1: عندي كرامة دي دولة حجي أعرفكم على اللهم
0: زيادة حبيرة تخاني بسك وغاية دبار وطا
1: هو
0: كاب تاريخ مراتي كتاب نفسي لك دبار إن شاء الله جاء مسعبت م...
1: هو
0: بلسك اللهم الله يا رب.
1: اها صبوا يا غني لنا كرامات كم يلا مو
0: كرامات صبوا له صبوا
1: هرم على ماي
0: حاني هرم على
1: عرق يغني لنا بلنا بكاليتي درجة نسجر
0: أربعة
1: كتر مرات كاب حدث قاع عصرته
0: أربعة
1: أربعة. زيا كل تحت تحت عندي حزاز الله كاب كلتي أنا حالي أنت دا مليس كايا كم زمان لس كايا أنا حسب الكاينة كم ببال كايا حارة كم ببال كايا ارستي قداميتي اب يوتيوب استصعنت فيديو تقاس معسك اب يوتيوب تصعينا
0: اب يوتيوب
1: يوه من على تارستا نو تعمت مرة ترى قم قام ترى خب قام بر تارست من الوقت بلكع زي كت مصات خليها نو نو نا مجمرتا يوتيوب يوتيوب كاب تتصعد كلها كابتن مسرت حدا اللي تصعينوها تقدم يوتيوب فيديو سلاز تاع تخون وي مع سامة تمرت نيرو
0: ليش تحد زنيشي ما بريش ليش معليش تغلب بوغن بلن ديبنا
1: كم يعني تك حق زكا تعال تعال زي حد الدلا
0: ولا رينج مشي
1: انت هيك بكا
0: رينج ان شاء الله.
1: رينج كبكا كاب كندي سكاب كندي عامه مرات مهان كاب كلتا شع عامه مرات كساب كلتا شن عسرتن كلتا عدل تراحي غبكا جزياتا انفتي بكا سلاز الله فتن
0: الشيء قدام تعدل قدام تعدل كنت شفن
1: اجا
0: اي ثينك حمشين بحسب حسب كنت شفن حمشين بحسب

0: Filemón.
1: Ahora, aló.
0: Claro, para el canto Zarnabel. Es verdad que te enojas en Bayer, ¿ok? Ah, vale.
1: No, no.
0: Nada. Amongo, ahí no está gratis el cup.
1: China, Nepal, no, no, no, Hansa, Hansa, Hansa,
0: تاين
1: China,
0: تاين
1: Nepal,
0: تشاينا نيبال كون عمل سي راي تبغى فيلمون نبي ذيك على درجة نسكر
1: أوه نسكر،
0: على كوتر مرات
1: بدري كندي ألو،
0: بذيك عوتر حموشت كوتر بذيك عوتر ربعته ولا نالو
1: على فوتو شو عاتم.
0: راي تبغى عدل من نيلكا
1: أهلاً
0: زياون مرجان يا
1: أهلاً
0: كم ببالكاي ካብዞም ዝስዕቡ ሕግታት እንዳባ ሃገርና ዘይኮነ ምረፅ ሀ ሕጊ ለጎንጭዋ ለ ሕጊ ኣድግና ተገለባ ሐ ሕጊ ስዋኪን መ ሕጊ ኣድከመ ምልጋእ
1: كان شيء با حد بقولنا يبقى حد بقولنا سيقول بس هنا نحط سيلنا
0: بزين
1: اه
0: كبر بعد ترى ما حن توقدي لنا راتا عمل سؤال لا ترى خبان ده
1: يعني شيء
0: يسران حمش شن ميتا ويتيك قاعد قدي لنا الكعب تعدلات مالتي هالرأي ما قدي لنا يالنا هاد قيار كم
1: نعم
0: ملقا
1: نعم يا أبسكرين كارين هذا
0: اب سكرين كاري ريكاتن
1: ثانك يو ذو
0: مرجع هاري ريخ يالله هذا كم ببال كاي سقاب تريا حق لو قوشوا حق يادقنا أدقنا تقلبا ح حق سواكين
1: خلاص اسمه ح حقي سواكي
0: اوه زي سياب يعني رغمان حق زرعه
1: السودان يعني اوه زي اكل اخيرا من نيو
0: اب قول لك كلاس
1: اوه انا زي اكل من النفر هنا
0: اوه لا انت بو عرايت كم لازم وصلوا يلن
1: اوه اوه عربي استعمل فعلا
0: عرايت فيلمون نغطلنا بثالثة درجة
1: اوه انا غاتل غاتل
0: قصر مرات
1: alright
0: زيك عوصر ثلاثة
1: قلت لي شو عاتل شو عاتل رحيت هلا
0: رئيس الله حراي زي قبل أبدي أحجي حاجة زي اللان
1: alright alright
0: تتنك يا كامل لس كان ببالك
1: alright
0: دحر مززام كالاي كينات عالم أمريكا نداغم حوية أوروبا زحان تسطو وي زاو وجدتو وطن كتباو حاجز انتاي تباهيلو يتوع ترى تحتو نتصر ترى يكون اتكبر هالكامل
1: تشوز لمينات هنا
0: تشوز لم يتكاس عني
1: حافظ بك انا وحسن
0: الله هذا فيلم سمعي خايت فلد دي هذي زانت هذا سمعي خايت فلد
1: سمعي خايت فلد انا حتى لنا
0: عراي
1: مارشال بلان ده كون
0: مارشال بلان كون عمل سي
1: يس
0: سمعي خايت فلد ده خبي امسي خايت انا عجي تزارب
1: حدث الضروري حديث ناسي في فلتة ثانية
0: فلتة ثانية هو كان ده جنزة بينيرو شو ني اروبا ندحر كالا كينات عالم دي امريكا لو فرطو حاجه سكت بلا تقليقا كن قال يوم كنت انت نون كلو خان ان رابحه امريكا استي غبري دبلو 13 بليون دولار يعني رابت وانتي اجيك تمن كلو 150 مليون دولار بتصح مو هاني زين قرالو ما فيلمون ازين انا مسكنا كا يعني يلنا

0: أنا
1: نقل دو على سجرينا. هلو،
0: لو
1: مرحبا، ملسا مسمر من كبن،
0: سلام إفريم بحال
1: من
0: سلام سلام
1: سلام إفريم،
0: هو
1: كبير سلام
0: تم أركان
1: أركان كم يالو كرامات
0: عم لا مثل الحاني
1: عندي طبالة.
0: هو عم لا مثل
1: راي بلغة رمرات بزيكا قطري سلستن شدشتن
0: قطر الوعثة
1: تربعت. راي سلام تبو عدل من نيلكي
0: آمين
1: نفتح تحت سجرينا.
0: أرى
1: قدامي فيستيفال فيلم أسمرا انتاي زبل تيما نيرو
0: هاري قدامي أبو سيد إكسي مسألة مطنح كريات
1: أبت سكرين يا متى تنده.
0: أو
1: راي
0: هاري
1: قدامي
0: قدامي
1: فيستيفال فيلم أسمرا انتاي زبل تيما نيرو أما قابي تخايدو نيرو ذكريه
0: أو أبدأ أبدأ عن تمرت ناي
1: أبزعمل عمل هو
0: 2006
1: هو
0: هارد رحل
1: أختي
0: حاسة
1: مودة تام الجابي تغير نير
0: هارد رح حاسة له
1: أرى
0: تاني رودي مو هسين يا أخي هو اللي حاجة عن تمر أتعرف تنسائي في المتاع إرترا
1: أجا غيسكي قريب كيري
0: واي إلا حدا إلا حدا تنسائي في المتاع تسمرا دوتون ويت في المتاع إرترا
1: إذا تنسى حتى قال لي يقول لك لا تنسى تبع لك تاع فيلم تبع لك تاع إيرترا تبع لك
0: إلا حدا
1: كان حتى قال لي لا تلا مونغو
0: إلا حدا ها تايميرا دحان عجل مونيش حجزنا كمك حجزنا تغير بس ويتا
1: من ما قدمت على التاسم؟
0: هو عزي
1: بعد الغريق؟
0: ما عاد لنا بزحتنا دام لا لا انا
1: بزحتهم؟
0: هو
1: انت اخذ سرحي هو اما غركه
0: حاينينا حاينينا
1: كايمهم كم يلا سرح؟
0: عملها مسجان
1: مونا حكايم دا نحن كم نملسكم معنا حاسبة
0: thank you
1: نتنسى ايه طبب فيلم ايرترا
0: thank you
1: يا طبن ترجع من الليسكي يا اختات طبب تبلك الترا يا تريفاني را
0: باب okay thank you يعني
1: نتصر نغطو الليل ناي نمبر امسي خياغي نتنسى ايه طبب فيلم ايرترا يا طبن كاب اسران
0: باب
1: حدن كساب اسران شاعتن من قابيت
0: اوه
1: يتغايدو حراي سلام نب كالاي درجان نخيد
0: هاراي نغاتشات
1: هاراي كتر مراتي
0: هاراي قطر هندي قطر هندي هندي موت تمرت
1: أربعة شوعات تعاتي تنين
0: اوكي قطر هندي نوزل ثلاثة ثلاثة
1: مغامي غمتو السنو وطري
0: بكا ايه ويسا بلا
1: كم دي سبعة اللغم او ابتا قزا
0: شو مونت سبعة لنا
1: مونت اللغم
0: اوه
1: يا غني لنا اولو ما دبنا تكاتاتلو سلا زلهم
0: كلك زينا نفتنا زامد الزيا تعودت غينا هنا هانوت
1: تعاويتكم تفلتيهم عشان ما انت مخا حخايم و عرايت ابو سلام بلي خم ببلك زيا جاتن كغل كمل يا اخي كم ببلك
0: عرايت
1: كاب ابال هاجرات قصري مركوسور تراتن بيان لخ مالتي ساوز امريكان تريد بلوك ويد ما ساوزرن كومن ماركت بو حدو كلت تقاسي بحال الله
0: هاري راح دحال ساوز امريكان تريد بلوك ميركور هاري كاب أبالا هاجر قطري مكورسر وحد كل ستة هاجرات اللي هو قطر وشو؟
1: أوه كل التهم يعني
0: أرجنتينا برازيل باراغواي أوراغواي فنزويلا
1: فنزويلا
0: تشيلا
1: فنزويلا أتياني راد حروت يعني
0: أوكي تشيلا خا
1: بوليفيا يا دلا تشيلا يلا قل ما ليسكي يا قلت عندي أتولا لا
0: أوكي ريلكي
1: هو أخل أوغل سلام يا عني.

0: مثلا بين قوسين قلت صح
1: هاي كونان
0: يا راي great printing ولا ماذا
1: من
0: ماشي
1: من
0: the great britain of great britain هاجر ومالك وي
1: أمريكا وتبلا لا طاقة تعبتها
0: اوكي امريكا

0: Şöğren hatırlanan ayda bilavına.
1: Ara güzel hata tamam oldu. من؟ سكنت سريع؟ كاريوكا
0: مايكل وي ميكائيل
1: مايكل
0: مايكل
1: حرايت تاع مايكل صباح
0: بيلبس
1: اللغي ها
0: بيلبس تي اتش اي ال تي اس
1: فيليبس هو مايكل فيليبس
0: بيلبس رائع
1: حرايت كون عمل سيم اذا عسرت انت
0: ثانك يو
1: عويت
0: ثانك
1: كلغي
0: يو
1: ميكال
0: ثانك يو
1: او كان اي درجه نسكر
0: او انا اتس
1: عارك كتر مراسي او كان اي درجه
0: اوتري على ري اوتر هالتر
1: كتر هل تلاوه سان جبرا
0: هو
1: عاري زي حنت عدل يا زلاتكي مغنياتو حقي وي حسوت سلا دخونة تاملسي
0: هو
1: سلازي تا مجمر تا
0: رائع
1: توصي قال تنققي كا توصي لك مالتي حاسيبكي
0: اسي هاي
1: عاري كان ببالكي كلن هاجرات عالم نشطتات زلاقي لمعات ودوب حبرات هاجرات كتقبرو بحقي يقداداين حقي وي حسوت
0: السبسكرين كان رائع.

كيلا لمعات لمعات مجهج من إسي يوسف هاي لبز هوا استمره أبي هجرنا حمد ألبو حر الشهاب كل تشن عسران كل تن كت أطاط دحر مجمارو أم مهرت تسبانن قاحون أبي تسلوا همز جبر بمتقاس أبي وان واحد خرامات نت ريت أمارات مجبخون كم زخ الجليتون زميل أزي بوحد هالكماين قل بتنا وصون سفرة كايدن مولو عمت كلام من سلا زخ حرصت بوجب كت كملو زخخيرون أبزو ودو بحلف هابت إنسسا دكتور عقباز غفلو بوغنو وتسيت أباختي أب علي تكبتنا بمقاقبان كمزمركوس بمتكاس زي تمتقطن أم مقاقبا بتحستو تسابا أب تسلواس لزلوو حرستو تأب مقاقبا ميزان كحلو مخيرو حلف بيت صحفة حرشا من أزو ودك أم حارة أطو ألم مبرهاتو دما حرستو تنتي بمويا وينستو أب سلطانا بقبرا وسرح كدفقلون أب حرشا تاتهم كتاتاتوون تلابيوم أبي ما أكلت عنا شامبوك أزوه هبزلك كتابة تسأنات أمو حست عنا أم لعلا صوات يقبر كم زلوا تجليتهم تجل قلت بذهب وحبريتا بسرع زوه بكتابة تسأنات دوك أم سنك قدلت كتابة كسب كبزت إلى حد قطع دحينهم أبتمرتو من محبرة وهي وتن بنتفتي وسوق هم زلوا عردي أم حلف ما أكلت عنا شامبوك أو نرس تصف علم إياه سبوا جنو نقحات حبرة سبب قداس النت كتابة نبر خب منصو شفنا كتابة تيس عن شو مونتن ميتاويت كنز وصحة حبيرهم تحقق غازيت نرس لم لما نقص دما كتابت كاب حمامات بمكل خال أكلاون أمراون عبيت تسانا زوحس فتون ميلا مخانو تافلوت أن عبي سالازمت كوسر نايتن مدبات كتابت دك أن بقبو زكتات العديتات عبيت كان زمز قبه قلي سام زي سعب زينات تاقرات وطعي كورات عزبتنا نمكتالكم دقيمنا بخبر نعدم زينا وطعي إيران عمان أبي قداي بمس أبو هرموز كايد من قصاص نقداويان مراخب كم ترداد أقليسان إتي مرددا نقداويان مراخب ترايزن قصاصا لقزيا ومس مرك خفتا زخ المخانو سمز خلطين هاقرات حبي رومان لوم يغن بر بزس من معمسرت متصاو هرمز تخفيتو مالت كم زيكونه ايرانا نتصير الله ايران عمان اتي تبصح زلو مردا زلقنت بزلو ملك عداغماين مختامو اوشت 30 حساب سوسا معلت زرب كيدا مدبالوان زهم زيلن كلو امريكا اب متصاو هرمز نزنبرنت كو تخمز عليتو بمتقاس ايران توسحنت كو تختصاود مستفتن اب لعليا وتادرو سغم تخم توسلا طنقام نت مغلص علوتاو ملاش زهابلو حلوا صورا ايران بوغنو أمريكا أب لاين توكت زنت فهم رغب نبت ما يو أكل مستلخ علامة خمس جبران عن تصير الله معت أو نايز إسرام إتاويت بحر يو جازن الندادن على من نازح الفول استراتيجي وما يو مسمر أب عداقات علم كل ولا وصل كم زس أب تسب صوات يردون هزباوي ريبابليك تشاينا هندن تمال إسران حموشن حسب قد يذكر غرندو مبل إسران حموشن زوري فولي ركبا كايدان زب كتما بيجين استخايد ركب كخصت زخل دواو مسحب دبلوماسي وزيتان معرافن نايم من مخار بايتان مفتارن زعلم مخانو منيستر قدايات وطاة تشاينا وانجيو غاليسو بزي كازي اتي كلتا او زرب مكب بارزولو قربتنا نمو حاس زحقز مخانو منيستر وانجيو بدتو ساخفليتو مبال عسران شدشن زوريا فولي ركب هندن تشاينا زمت عمت اب هندخ كاير مخانو تغاليس الله تشاينا هندن أب كلتشان عسرانا مونغ انستغست دوباو من السحاب زيت أنكو قيتشت بسلام المعراف تسعو ديبلوماسيا وزرب كاكايدا مسنحن زفلات كوينو نتزة تقوة وغزكاس كمزرا خبالو غالي سانين كلتين هاقرات بقبو زيت حانتسة أستاد سلستشان حموشة 200 كيلومترا كاراخر دوب كمزلوان يتكاس بأمريكا زرقف حيلتات ديموكراسيا ويتسوريا استسميع عطقو جلة عطقو بمراد ناب سلمهو بوليتيكاو نتفتات كم تسنبر بوغع فليتوم كما كالت سلمهو تبقسو أبالات نايزين سمينهون مبرقون سوريا توتساس إيرو تسنح عطقو حيلي ناب سراويتن سيولاو تكالاتن سوريا هم تسنبرو يزقلة زلو اتسقمتي قدامهو متتاوز تنقلو لو سوريا بسلام نمعرف ابزكاية تسعرها قداس سقمتو مخانو نايك ربات عزبتي تاسوم حيلتا الديمقراسية سوريا زو وسدون اي سلام سقومتي حدا معالت دحرت امريكان سوريا كاب مزقب موالت قبرش براخن سرزتا محبارا يسعب زلو امريكان نو سوريا كاب شعن تشعتميتن سبعن تشعتن ابت مزقب اسفيرا طاهم تسنح تسب طواتي تاسوم كاب مقابيت كلتشن عصرت حدا ناب سوريا بستخستو تهدراون تسطاون كلولاو لعلي فرق مليون سبات كنت اطلو

مشاهدينا في كل مكان، طبتم وطابت أوقاتكم. نشرة الأخبار نقدمها لكم من الفضائية الإرتنية، سهلها بالعناوين. وزيرة التعليم تؤكد تكثيف الجهود لرفع جودة التعليم. حاكم وقليم القشبركة يناقش مع سكان ربدة تنفيذ خطط التنمية. سكان بارنتو ينفذون برامج للتشجير وتعزيز القطاع النباتي. برلمان مشترك للكونفدرالية الدول الساحل يرى النور في نيام النيجيريا. مدير الاستخبارات الأمريكية يزور موسكو لعقد اجتماعات. الصين والهند تتفقان على مواصلة السعي لتسوية بشأن الحدود. أهلا بكم. أكدت وزيرة التعليم الدكتورة حليمة محمد أن الجهود الرامية إلى رفع جودة الخدمات التعليمية وضمان عدالة انتشارها ستتواصل بوتيرة أكبر، بما يسهم في تطوير العملية التعليمية وتعزيز مخرجاتها. جاء ذلك خلال تقييم تنفيذ خطط فرع الوزارة في الأقاليم خلال العام الدراسي 2025-2026 الذي عقد يومي 24 و26 من أغسطس بحضور وزير الحكومات المحلية السفير عبد الله موسى وعدد من المسؤولين في قاعة المكتب المركزي لوزارة التعليم. وأوضحت الدكتورة حليمة أن الاجتماع يهدف إلى إجراء تقييم معمق للأنشطة التي نفذت في الأقاليم الستة ومدرسة ورسي كالو بهدف الحفاظ على نقاط القوة ومعالجة أوجه القصور وتعزيز جودة الخدمات التعليمية. وأشارت إلى أن تطوير التعليم يعتمد على دور وإسهام مختلف الشركاء ولا سيما وزارة الحكومات المحلية، مؤكدة أن الوزارة تعمل على توسيع نطاق الخدمات التعليمية كما ونوعا بدءا من مرحلة التمهيد وحتى المرحلة الثانوية، داعية المشاركين إلى تقديم آراء ومقترحات بناءة تسهم في تحسين العملية التعليمية. من جانبهم قدم مسؤول فروع الوزارة في الأقاليم تقارير مدعومة بالأرقام حول البرامج المنفذة لتحسين جودة التعليم وضمان عدم وجود طلاب يتجاوزون مرحلة التعليم الأساسي دون إتمامها، إلى جانب برامج تدريب المعلمين الجدد وذوي الخبرة والأنشطة الإشرافية التي نفذت خلال العام الدراسي. وعقب النقاش شدد المشاركون على أهمية تعزيز خدمات التعليم التمهيدي والتعليم باللغة الأم ومواصلة الجهود الرامية إلى تطويرهما، إلى جانب تعزيز برامج تدريب المعلمين بمختلف المستويات واستكمال تجهيزات

مرافق الاختبارات. وفي كلمته دعا وزير الحكومات المحلية السفير عبد الله موسى المعلمين إلى الاطلاع بمسؤولياتهم التاريخية في تطوير التعليم النوعي، كما حث الآباء على المشاركة الفاعلة في دعم وتعزيز عملية التعليم والتعلم. بحث حاكم إقليم القشبركة السفير محمود علي حروي مع سكان منطقة ربدة سبل تنفيذ خطط التنمية وتعزيز دور المجتمع، وذلك خلال زيارة أجراها يومي 23 و24 أغسطس إلى مديرية فورت ساوة. وخلال الزيارة اطلع السفير محمود علي على سير الزراعة المطرية، وأوضع البنية التحتية في مدرسة فورتو الداخلية إلى جانب الأنشطة التي نفذها الطلاب في مجال الحفاظ على التربة والمياه، كما ناقش مع المسؤولين وممثلي السكان الخطط والبرامج التنموية المقرر تنفيذها خلال المرحلة المقبلة. وتناول اللقاء والاستفادة من مؤسسات الخدمات الاجتماعية والتحديات القائمة وسبل معالجتها وأسباب انخفاض المشاركة في التعليم، إلى جانب المبادرات والجهود الرامية إلى تحسين الظروف المعيشية والاجتماعية والاقتصادية للسكان. من جانبهم طالب سكان ربدة لتنفيذ خطة تجميع السكان في مكان مركزي وإصلاح مصدر مياه الشرب وإنشاء مرفق صحي وتوفير معلمين للتعليم قبل المدرسي وتهيئة الظروف اللازمة للحصول على خدمات التطعيم بصورة منتظمة، فضلا عن معالجة تحديات النقل وخدمات الاتصالات الهاتفية المتنقلة. بدوره أوضح القائم بأعمال مدير مديرية فورت ساوة السيد أرجاي مبرهتو أن العمل جار لسد أوجه النقص في المنطقة، داعيا السكان إلى الاستفادة بصورة فعالة من فرص التعليم المتاحة إلى حين معالجة النواقص بشكل كامل، كما حثهم على المساهمة في بناء غرفة انتظار للنساء الحوامل في مركز مولوبر الصحي والاستفادة منها بالشكل المناسب. ينفذ سكان مدينة بارونتو برامج للتشجير بهدف تعزيز القطاع النباتي وحماية الموارد الطبيعية في المدينة ومحيطها، وذلك من خلال تنظيم أنفسهم في مجموعات والمشاركة في أنشطة زراعية للأشجار. وأوضح مسؤول هيئة الغابات والحياة البرية في مديرية بارونتو السيد محاري يوهنس أن حملة الطلاب التنموية أسهمت في تنفيذ أعمال واسعة في جبل ألشي ومحيطه، شملت إنشاء نحو 49 ألف متر مكعب من الحواجز الترابية، إلى جانب إنشاء 2641 مترا مكعبا من الخدمات وحفر أكثر من 98 ألف حفرة. وأشار إلى أنه كان من المقرر خلال موسم الأمطار الحالي زراعة 108 آلاف شتلة في المديرية، وذلك بمشاركة السكان والموظفين الحكوميين وقوات الدفاع وشركاء آخرين، إلا أن تأخر هطول الأمطار أدى حتى الآن إلى زراعة نحو 32 ألف شتلة فقط. ودعا إلى تعزيز مشاركة جميع فئات المجتمع في برامج التشجير وحماية الأشجار ومتابعتها بما يسهم في مواجهة آثار التغير المناخي والمحافظة على الموارد الطبيعية والقطاع النباتي. من جانبهم أكد المواطنون إدراكهم لأهمية الأشجار في الحد من آثار التغير المناخي والحفاظ على التنوع البيولوجي، مشددين على ضرورة تعزيز التنظيم والتعاون المجتمعي والعمل بصورة مشتركة من أجل استعادة الموارد الطبيعية في المنطقة والمحافظة عليها. نظمت وزارة الزراعة في 25 أغسطس بمدينة دكمحل تدريبا بهدف تعزيز معرفة المزارعين بالزراعة بدون التربة والتعريف بمزاياها وتطبيقها في المجال الزراعي. وأوضح خبير تنمية العلافة السيد يوسف هيلي خلال المحاضرة التي قدمها أن الزراعة بدون التربة التي بدأت إدخالها في إريتريا منذ عام 2022 أسهمت بصورة ملحوظة في دعم إنتاج الحليب والبيض، كما يمكن أن توفر مصدرا بديلا للعلاف للماشية خلال فترات شح المرعي. وأشار إلى أن هذه الطريقة تتميز بإمكانية تطبيقها في مساحات محدودة وباستخدام كميات قليلة من المياه والطاقم، فضلا عن إمكانية الإنتاج على مدار العام، داعيا المزارعين إلى الاستفادة منها وتطبيقها بصورة سليمة. من جانبه أوضح مسؤول الثروة الحيوانية في الإقليم الجنوبي الدكتور عباسقي كفلي أن إنتاج الحليب لدى الأبقار يعتمد على سلالة الأبقار ونوعية التغذية، مشيرا إلى أن التغذية المتوازنة تؤثر بصورة كبيرة في جودة ومكونات الحليب، حاثا المزارعين على تحقيق التوازن في تغذية ماشيتهم.
بدوره دعا مسؤول مكتب الزراعة في مديرية دك أمحلة السيد ألم مبرهة المزارعين إلى الاستفادة عمليا من التدريب الذي يقدمه المختصون والعمل على تطبيق ما تلقوه من معارف وتقنيات في مزارعهم. تسهم برامج تطعيم الأطفال التي تنفذ في مركز شنبق الصحي بصورة كبيرة في حماية صحة الأطفال وتعزيز سلامتهم. وأوضح المستفيدون من خدمات المركز أن التطعيمات المنتظمة أسهمت في حماية أطفالهم من المخاطر الصحية التي قد تنتج عن عدم استكمال التطعيمات، الأمر الذي مكنهم من المشاركة بصورة فاعلة في دراستهم وحياتهم الاجتماعية. من جانبه أفاد مسؤول مركز شنبق الصحي الممرض أسف ألم إياسو بأن الوعي المجتمعي بأهمية التطعيم يشهد تحسنا مستمرا، مشيرا إلى أن نسبة تغطية التطعيمات بلغت 98%. بدورها أوضحت الممرضة المساعدة لملم منقس أن التطعيم يعد وسيلة فعالة للوقاية من الأمراض وضمان النمو الجسدي والعقلي السليم للأطفال، مشيرة إلى أن تزايد الوعي بأهميته أسهم في ارتفاع عدد الأمهات اللاتي يتابعن برامج تطعيم أطفالهن بصورة منتظمة. مشاهدينا، كانت هذه حصيلة الأنباء على الصعيد المحلي. فاصل قصير ومن ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي. افتتح برلمان كونفدرالية الدول الساحل رسميا في نيام النيجر من 45 نائبا بواقع 15 ممثلا عن كل من النيجر ومالي وبوركينا فاسو. وحسب ما نقلته وسائل اعلام محليه، فقد تراس مراسم افتتاح رئيس وزراء النيجر علي محمد الامين زين ممثلا للرئيس الجنرال عبد الرحمن تشياني، فيما ادار الجلسه الافتتاحيه رئيس الجمعيه التشريعيه الانتقاليه في بوركينا فاسو الدكتور عثمان بوغوما. ويمثل إنشاء البرلمان خطوة مهمة في استكمال البناء المؤسسي لكونفدرالية دول الساحل التي أعلن تأسيسها في يوليو 2024 بعد إنشاء مجلس رؤساء الدول ومجلس الوزراء لتضاف إليهما مؤسسة مشتركة مهمتها حمل تطلعات شعوب الدول الثلاث والمساهمة في تعزيز التكامل بينها. كما تراهن الدول الثلاث على المؤسسة الجديدة لتطوير ما وصف بالدبلوماسية البرلمانية الكونفدرالية وتعزيز التنسيق بين الدول الثلاث في المحاور الرئيسية للمشروع الكونفدرالي: الدفاع والأمن والدبلوماسية والتنمية. أكد الكرملين أن مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA جون راتكليف وصل إلى موسكو لإجراء محادثات مع مسؤولين في أجهزة الاستخبارات الروسية. وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن راتكليف جاء إلى موسكو لإجراء اتصالات بين الأجهزة الأمنية في البلدين. وأضاف لوسائل الإعلام الروسية أن راتكليف لم يلتقي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين ولم يكشف عن أي تفاصيل بشأن المحادثات. ومن المرجح أن تكون هذه أول زيارة لراتكليف إلى موسكو منذ توليه منصب مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، ولم يتم الكشف عن التفاصيل بشأن الغرض من زيارة راتكليف الأخيرة. اتفقت الصين والهند على مواصلة الحوار والسعي إلى تسوية عادلة ومعقولة ومقبولة للطرفين لقضية الحدود بينهما، وذلك عقب محادثات جرت في بكين بين كبار دبلوماسيي البلدين. وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان إن وزير الخارجية الصيني وانغ يي ومستشار الأمن القومي الهندي أجيت دوفال أجريا مناقشات شاملة ومتعمقة وودية وصريحة عن الشؤون الحدودية والعلاقات الثنائية. وقال وانغ إن العلاقات بين الصين والهند لم تعد ذات أهمية ثنائية فحسب، بل أصبحت ذات أهمية عالمية واستراتيجية، مضيفا أن الجارتين يجب أن تعززا التواصل وتحدا من خلافاتهما. وأكدت السفارة الهندية في الصين في أن الجانبين استعرضا العلاقات الثنائية وبحثا سبل توسيع نطاق التعاون والحفاظ على الاستقرار والسلام في المناطق الحدودية. وأضاف البيان الصيني أن البلدين اتفقا على عقد الجولة التالية من المحادثات بشأن الحدود في الهند عام 2027. تدرس إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض إجراءات تجارية إضافية على كندا ردا على إعلان أوتارا رسوما مضادة على منتجات أمريكية في خطوة تهدد بتوسيع المواجهة التجارية بين البلدين. ونقلت وكالة بلومبرج عن مسؤول في البيت الأبيض أن الخيارات التي تناقشها الإدارة تشمل رفع الرسوم الجمركية واتخاذ تدابير تجارية أخرى. وقال المسؤول إن ردا أمريكيا على الإجراءات الكندية كان متوقعا من دون تحديد طبيعة القرارات المحتملة أو موعد إعلانها.
وجاء التحرك الأمريكي بعدما أعلنت حكومة رئيس الوزراء الكندي مارك كارني فرض رسوم مضادة تتراوح بين 15 و50% على مجموعة من المنتجات الأمريكية.

تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل، دولارا مقابل دولار ومعدلا مقابل معدل. وتشمل الإجراءات الكندية وإيرادات أمريكية بقيمة 27.6 مليار دولار كندي، أي نحو 20 مليار دولار أمريكي. وتهدف قطاعات من بينها الصلب ومنتجات الألبان والأجهزة المنزلية والمعدات الزراعية والورق والإلكترونيات. نختم هذه النشرة بأهم ما جاء فيها. وزارة التعليم تؤكد تكثيف الجهود لرفع جودة التعليم. حاكم إقليم القشبركة يناقش مع سكان ربدة تنفيذ خطط التنمية. سكان بارونتو ينفذون برامج للتشجير وتعزيز القطاع النباتي. برلمان مشترك لكونفدرالية دول الساحل يرى النور في نيام النيجيرية. مدير الاستخبارات الأمريكية يزور موسكو لعقد اجتماعات. الصين والهند تتفقان على مواصلة السعي لتسوية بشأن الحدود. هكذا انتهت نشرة هذا المساء. شكرا لحسن الاستماع والمتابعة، ودمتم في أمان الله.

0: منالو كلا خلي كلا سرعنا
1: وانتي انتي انتي راح جيت فرحو
0: ويلي في يوري غادات وطاوط النازلغة
1: في يوري يغن جنجب لغن نعهم اي ملكتكم نبلكم اللو
2: اي تحرق اي تحرق با
0: حركة حركة في قاتو يمتق شكورن دم بزحن يلعيل نحمم مين وي موكس يزقبركا عصر تنافاي اي تستو عدو نعامت انا زوون نخا اقربة حاوش قال مسمت ادما ها حمسة نغفا اي باندي
2: واو واو
0: جاتشو كان تقسل المكاينة
1: واي واي وردت واي وردت سووت ينفتفت كم زينا مركبة بعلي تواريدي دحان كن الرأينا معلتهم تتصبيو
0: سبارتا
1: قومي دخي
0: جدلي
1: انا حوز اغي احدو
2: بروسلي

0: لك هادو شي مشان لك يا اخي قول لك زي عيالك وين قاعد تنبرني غانو صبعان قول قعد كله غاد دلي عدار كتاكل ناتي تبلو فاميلي بعد خاطو النوطة ما حدرو مصدق خان سبيت خان كون في الكابون كان ناتي تشيرت كاتي في غاشي
1: دي متوع يا
0: لك انا خومي دلي تربي غانا بك فاميلي ختاكل
1: صبق فاميلي ختاكل دلي خا قول عود كا وليد كا قال مرس فاميلي تيانو تبهال بنداتاني كا تصوع فاميلي شعوت حفتيك اسيت تيانو ختبهال تم دك حفتيك ادق تيانو خبهالو حسابك ترى يا اكل تيانو حوي
0: تاي مسلك سامودي شقي بس مو سمون دي تقول دايكم زخاتكم قرات تخونا نخا زر اخونكم
1: القس زر اخا خقتل دايدا لخواسي اب قزاي متي خا زر اخا ختكل
0: تاي مسلك ودي شقي ساك تايت نهارن ندو تاي مسلك مشا يا تاين زن عجاوز بلو
1: واتا نزيش ميش قالي قطموني حكيو
0: زي امبا تخونا منا تاري قولقول تخونا ندر مولو قلي
1: حان امبا خدكونونا متسقعي قولقول كتكونونا مسافحي
0: او ياخ
1: هو نبع لنا متسقع ندلل لنا نبع لنا سي مسافح ندلل لنا
2: هما تمام نعمامي نسخم من او تسافح سخانا بغ مسافح
1: ها ابتينا سافح خاد امخ وقح ديو
0: ياخ زنات الزودي ياخي
1: تموت
0: سمعنا انك يا ودي شقي نحن اكو سخان يسيس لزخون قاعد ترد انا مثل نمبر تاي موسبوكو عبي نغري عبيت قله خلو نيرو ما ديت موت
1: واخ وانت هون كدا مع عبيت حسكا زيت
0: انا مو شجر علني اخ
1: لا امتى شجر
0: ابويا دين كريبو مي
1: وا خربوا مع خولي دوم دا مبخان ادي خان اخرب كاس نعنا دي خا تخرب مصيحه
2: وتنا حمام حماق بالضرب
0: يا خلي عندي اخ يا خمسة مخلام يا اخ ابي غوريلاندا
1: ابي غوريلاندا من ابي غبرو
2: وتفذر كري كنت
1: نتبوي نتبوي سبوي غوريلاندا يلان يلان
0: نبيات غيد
1: ناي بحث عقوب اللوا كيد الله بزخبال
2: يا ديت موت
0: يا بلت هاي الساعه تصوع على النبي
1: الساعه يلان
0: نبي غيدا
1: فرنسا
0: بمنتاي
1: بحارات
0: يا
1: ملسوا ملسوا ملسوا ملسوا
2: وديت موت
0: يا انا يا مامي اخ زغل تولا ولنا تصيصيلنا ماشينا يا اخ تشخا خردان قال مسعه شرافات هاي تكبرن بديخه
1: قدايكا مش شرافات العلكاس مسحق شرافات كي تقبرن
0: سوري سوري سوري عطادي شيف قدك مدير اخو
2: ليقون ترى
1: حقوي هبا كان يدعلل دلخ تقييص عليكم كنت زارة بكا دلخ
0: نعم بك انا بقداينا نتو
1: لحن مسافح ديكم دليكم انبي مسقع ديكم دليكم اج عدة يلن يلن يلن
0: اسمعني كاودي شقي طيب مثلك يا فورة تردع
1: زمن فقري كنا ندلنا زمن مانين ندلنا حرة
0: بلك تفلت نيسا سنان دي مشلكا دوي ري سنان لنا جيمر فقرنا خا سلل يبل اللامبر مو يتاي تبتخني
1: دا حان دا حان جيمر فقر خا سلل دي كون كانت بلالاس كتحنا قلاي خا
0: اديت مو تامنا عرقا وصحينا عكريني مستعلو فقري مستعلو
1: دا حان دا حان نعيكا خريني كريني خيدو ترح خيدو خيدو
2: أنا أخ
1: خيدو خيدو
2: زوكا يحب أنا
1: تينو باطو تقام قومو تصابا بقو دحركا زين بعد لا ساعه اخلاقو مالو قلتيفكم ملو سول
2: سكت يا اخ
1: كير يا اخ قمامه
0: خول عدخه
1: وي ابو ابو نداشي شاي مزيم

0: 快说晒。
1: كمان ويعلكم من دحموي
2: مسجن
1: نمرعان خالق هيد شكورو إذا كان زب تقبلوني
3: وأنت بريو نقول نبزي عكاكو
1: أنا أنا عقوم زيك وندي
3: إذا هارك بري الكابل
1: برخورا يكبر لنا تشاو
3: آمين
4: أبو إذا يوم ديوم سبا إلسا
3: سمي
5: إزي
4: إزي يوم
5: إزي
4: إزي يوم ما أكل دلو مالتكم ديم
5: أولي
1: إيه شكرا لك
4: من أنا
1: وسخة
4: يبليين جنسي مالتسي كل جزي سبأي عابد أخوانا بعدم فليت بلان بعلت بيته تصبغي مخنياته نصهم حجي نيل ساخ مبؤان كم سبأيان كونكم تألي وان نتمز التولد قل عقاء كم بؤمن كم بحق أمن كونكم علي ملاك تبلوه مسلو تقولس الصي حقي سني
3: وسمي
4: إيه أبو ما يدسته سب تصبغيو سبأي حفتي كأما يترح ليكون صديقام والأم يكمل تشرلو توفلوتي
1: أخلك سمعك الله
4: هرئم قاسم عكان دحن أنت أبو كأكنت زغنزة من حرز بناقينه مركز قديم ولا بفحق زي كده
1: علي في الله جزاه

المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، وفيها حاكم الغاشبركة ينفذ زيارة تفقدية، إجراء عمليات جراحية في العيون في مستشفى تسيني، افتتاح مشروع لمياه الشرب في ضاحية شكتي في مديرية دبروة، الصين والأردن يدعوان لاستئناف الملاحة في مضيق هرمز بشكل طبيعي، قتلى وجرحى في هجوم للعصابات قرب عاصمة هايتي، والتعاون الاقتصادي الهندي مع روسيا يشهد نمو ملحوظا. اهلا بكم مشاهدينا. بحث حاكم اقليم القاشبركة السفير محمود علي حروي مع سكان منطقة ربدة سبل تنفيذ خطط التنمية وتعزيز دور المجتمع، وذلك خلال زيارة تفقدية قام بها يومي 23 و24 من أغسطس الجاري إلى مديرية فورتو ساوا. وخلال الزيارة اطلع السفير محمود على أوضاع الزراعة المطرية وأوضاع البنية التحتية في مدرسة فورتو ساوا، إلى جانب الأنشطة التي نفذها الطلاب في مجال الحفاظ على التربة والمياه. كما ناقش مع المسؤولين وممثلي الدكان الخطط والبرامج التنموية المقررة لتنفيذها خلال المرحلة المقبلة. وتناول اللقاء الاستفادة من مواساة الخدمات الاجتماعية والتحديات القائمة وسبل معالجتها وأسباب انخفاض المشاركة في التعليم، إلى جانب المبادرات والجهود الرامية إلى تحسين الظروف المعيشية والاجتماعية والاقتصادية للسكان. من جانبهم طالب سكان الربدة بتنفيذ خطة تجميع السكان في مكان مركزي وإصلاح مصدر مياه الشرب وإنشاء مرفق صحي وتوفير معلمين للتعليم التمهيدي وتهيئة الظروف اللازمة للحصول على خدمات التطعيم بصورة منتظمة، فضلا عن معالجة تحديات النقل والاتصالات الهاتفية المتنقلة. بدوره أوضح القائم بأعمال مدير مديرية فورتو ساوا سيد أرقاي مبرهتو أن العمل جار لشد أوجه النقص في المنطقة، داعيا السكان للاستفادة بصورة فعالة من فرص التعليم المتاحة إلى حين معالجة النواقص بشكل كامل. كما حثهم على المساهمة في بناء قرى في انتظار الحوامل في مركز ملوبر الصحي والاستفادة منها بالشكل المناسب. أجرى فريق طبي من مستشفى برهان المرجعي للعيون عملية جراحية مجانية لإزالة المياه البيضاء ل 600 مواطن في مستشفى تسيني خلال الفترة من 21 إلى 29 من أغسطس الجاري. وقال الدكتور أيوب بياني جراح العيون الذي ترأس الفريق أن العمليات أجريت لمواطنين من مديريات تسيني وهايكوتا وفورتو ساوا، وكان من بينهم 15 طفل. وقال الدكتور ردئي منغستاب أحد أعضاء الفريق أن إصابة المواطنين الذين تزيد أعمار هم عن 40 عاما باعتام عدسة العين أمر شائع في مناطق المنخفضات، وذلك بسبب التعرض للشمس والرياح، مما يستدعي من المواطنين إجراء الفحوصات الدورية للعيون والمحافظة على ارتداء النظارات. وأوضح السيد قبرهوت تخستي مسؤول الخدمات الصحية في مديرية تسيني أن الفحوصات التي أجريت في المديريات الثلاث بالتنسيق مع وحدة خدمات العيون في مدينة تسيني كان لها دور هام في نجاح الحملة. من جانبهم أفاد المواطنون بأن مشاكل العيون أثرت على حياتهم اليومية، ولكن بعد الجراحة استعادوا بصرهم وعادوا لممارسة أنشطتهم المعتادة. هذا وسيتم إجراء عمليات مماثلة في مدينتي بارونتو وأقردات خلال الأيام القادمة. تم في 23 من أغسطس الجاري افتتاح نظام متكامل لإمدادات مياه الشرب النظيفة في ضاحية شيكيتي التابعة لمديرية دبروة، ويشمل المشروع مدة 12

10 كيلو كيلومتر من الأنابيب من عدة صنعاء وتركيب خزانين بسعة إجمالية تبلغ 260 ألف لتر. وفي كلمته خلال حفلة التدشين قال مدير ضاحية الشيكاتية السيد محاري دباس أن مشروع المياه السابق كان تواجهه مشاكل تتعلق بالكثافة السكانية والتوزيع وموقع القرى ونقص مصادر المياه، وإن مد الأنابيب من سد لوغو قد خفف من هذه المعاناة. وأشاد مسؤول قسم المياه في مشروع عدها لو رقم 2 السيد شيشاي تسفاي من جانبه بالسكان لمشاركتهم الفعالة في نجاح المشروع، وحثهم على العناية به وحمايته لضمان الاستمرارية. وقال المدير التنفيذي لإدارة مديرية دبار وسيد تخلي مريم قبريسوس أن 15 قرية في المديرية استفادت من سدي لوغو ومسلم. ويسكن ضاحية الشيكاتية الواقع على بعد 9 كيلومترات شمال دبار و 1800 نسمة. شهد عدد مؤسسات التعليم التمهيدي نموا بأكثر من 240% في إطار التوسع الذي أطلقته الحكومة خلال العام الدراسي 2024-2025 لتعزيز خدمات التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة. وأوضحت منسقة خدمات التعليم التمهيدي بوزارة التعليم الأستاذة أبابة هبتون في تصريح لوكالة الأنباء أن عدد مؤسسات التعليم التمهيدي على مستوى البلاد ارتفعت من 829 مؤسسة إلى 2004 مؤسسة خلال العام الدراسي 2025-2026. وأكدت أن التعليم التمهيدي يركز أو يمثل برنامجا أساسيا ومهما يركز على الجوانب الجسدية والعاطفية والاجتماعية والثقافية والوطنية للأطفال، ويسهم في تنمية ثقتهم بأنفسهم وقدراتهم الإبداعية ومهارات التواصل، إلى جانب تعزيز القيم الاجتماعية والثقافية لديهم، مشيرة إلى أهمية إتاحة هذا النوع من التعليم لجميع الأطفال. وبالتوازي مع التوسع في عدد المؤسسات، ارتفع عدد الأطفال الملتحقين بالتعليم التمهيدي من نحو 65 ألف طفل إلى أكثر من 128,500 طفل. وأشارت منسقة خدمات التعليم التمهيدي لأن وزارة التعليم تنظم تدريب في جميع الأقاليم يركز على تطوير قدرات المعلمين بهدف تفادي أي نقص في الكوادر المؤهلة، موضحة كذلك أن المواد التعليمية المعدة بتسع لغات أصبحت جاهزة للطباعة. وتوزعت مؤسسات التعليم التمهيدي حاليا على مختلف أقاليم البلاد بواقع 444 مؤسسة في إقليم القاشبركة و337 في إقليم شمال البحر الأحمر و667 في الإقليم الجنوبي و304 في إقليم عنسبة و175 في الإقليم الأوسط و77 مؤسسة في إقليم جنوب البحر الأحمر. مشاهدينا، نشرتنا تتواصل من الفضائيات الإرثية، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. قال الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال لقائه عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني في بكين أن القضية الفلسطينية تمثل جوهر قضايا الشرق الأوسط، فيما أكد الجانبان على ضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران. وأشار ملخص رسمي للاجتماع بثته الإذاعة الصينية الرسمية إلى أن شي دعا إلى حل سياسي واستئناف محادثات السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل إلى إنجاز قيام دولة لفلسطين المستقلة في أقرب وقت، وفقا لما ذكرته وكالة رويترز للأنباء. من جانبه قال ملك الأردن أن البلدين متفقان على ضرورة إرساء الهدوء والاستقرار بالشرق الأوسط. وأكد بيان صحفي أردني مشترك أن البلدين يدعوان إلى الحفاظ على وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران. وأضاف البيان سيتعين التوصل إلى حل شامل يقضي على الأسباب الجذرية للتوتر من خلال الحوار والتفاوض، ويجب استئناف الملاحة في مضيق هرمز بشكل طبيعي. قالت الأمم المتحدة أن ما لا يقل عن 47 شخص قتلوا وأصيب 22 آخرون في هجوم شنته عصابة خلال الليل على حي يطل على بورت أوبرانس عاصمة هايتي، مما أثار غضب السكان بسبب عدم حمايتهم من الهجمات الدامية المتكررة. وتعرضت بلدة كونيسكوف الجبلية التي تحظى بموقع استراتيجي يطل على الطرق المؤدية إلى العاصمة لعشرات الهجمات من العصابات المسلحة منذ العام الماضي، ما أجبر الآلاف على الفرار من منازلهم. وعززت العصابات القوية المنضويات تحت تحالف واسع نفوذها على العاصمة على مدى سنوات، ووسعت نطاق سيطرتها إلى المناطق المجاورة على الرغم من محاولات دول أجنبية تعزيز قوات الشرطة في البلاد والتي تعاني من نقص في الأسلحة. أشاد وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جيشنكار بما يشهده التعاون الاقتصادي مع روسيا من نمو ملحوظ للغاية. والتقى جيشنكار بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين

خلال زيارته إلى موسكو لحضور اجتماع اللجنة الحكومية المشتركة بين الهند وروسيا والمعنية بالتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي والثقافي. وتأتي الزيارة في ظرف اقتصادي حساس بالنسبة للهند التي تسعى إلى المحافظة على إمدادات الطاقة والمواد الخام وتعزيز صادراتها، بينما تواجه البيئة التجارية العالمية مزيدا من القيود والرسوم وإعادة ترتيب سلاسل التوريد. وتمنح زيارة جايشنكر موسكو أهمية إضافية لملفات تتجاوز النفط، فالهند وروسيا تعملان على تطوير التعاون في الصناعات والتكنولوجيا والأدوية والمواد الكيميائية والأسمدة والتعدين. أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان أن القمر الصناعي الذي أطلق من قاعدة بلاستيسك الفضائية على متن صاروخ سويز 21 بي قد وضع في مداره. وجاء في البيان أن انطلق الصاروخ الذي يحمل الجهاز الفضائي التابع لوزارة الدفاع الروسية، وأضاف في الوقت المحدد وضع الجهاز الفضائي في مدار المستهدف وتم وضعه للتحكم به من قبل القوات الأرضية التابعة للقوات الجوية الفضائية. وتمت الإشارة إلى أن عملية الإطلاق سارت بسلاسة وتم إنشاء اتصال مستقر عن بعد مع القمر الصناعي والحفاظ عليه، وأن أنظمته الداخلية تعمل بشكل طبيعي. مشاهدينا، انتهت النشرة، لكن قبل الختام إليكم تذكير بأهم ما جاء فيها من أنباء. أكيد مغنم القاش بركة يقوم بزيارة تفقدية لمنطقة ربدا. إجراء عمليات جراحية في العيون في مستشفى الصنعي. تدشين مشروع لمياه الشرب في ضاحية شكتي في دواروا. الصين والأردن يدعوان لاستئناف الملاحة في مضيق هرمز بشكل طبيعي. قتلى وجرحى في هجوم العصابات قرب عاصمة هايتي. والتعاون الاقتصادي الهندي مع روسيا يشهد نمو ملحوظا. مشاهدينا، انتهت النشرة، شكرا على حسن المتابعة، تحية لكم.

مرحبا بكم حسام وحسات مطابرة التلفزيون إريتريا اتلي نا يوم مل برنامج تيراب حديث غاشانا سبات نمازاكم هلينا اتلي يوم لا قرب قلنا غاشانا محادر تاريخ اتكليات أدرسوت وحفظ هوقيت عدك أيهتم اتيه استاذ عبدو آدم عامر مثلنا هلا مرحبا بك استاذ عبدو دي بالله نا يوم مل لنا هدي قبا أرسنا دي مجال اقل اجنيتنا اتين كرم او هي دي بقفلة مدرسة لان هيبو وسك دراسة لانبلوتو مثلا وسك دراسة او دي بكرم لان هيبو وسك دراسة لانبلو ميتو فرقو مننا الى حقاي سعوى رحلة دروسو مهرو منو امرت فانتي قال ميهو سلف وقت كان دي من سمو ديكا مثلا لحلا وقت من كرن مساعدكا

0: لحمد لله كتأسل. انا معك رهيم وكده اكمل ثبت عليكم تبوتوا.
1: شكرا صحافي محمد جمع سالف قلت هيبت اني بخت قال حمد فتي بعبيهو قال وزارة اعلام دولة اريتريا منو مهي كرن دبي برنامج تيراب وبعبيهو صحافي محمد جمع وقال كلهم ما تقبل التلفزيون اريتريا سناي دحنا امسيكم دلالة تهليكم سلامة جاتب صحكم تبل استبده فالبرنامج اللي له أبو تسأل هليك طبعا درس ودراسات وزياد سديت قل أجنيتنا قل أجروزنا للب البرنامج مهمته فاللي برنامج اللي بزحام سب مقدرت هلو وبزحام هي حيسام وزايدام هلو مختصين بالبرنامج هلو سب مقدرت زياد قلت ناقشت بدي ببرنامجته فأنا ما بن إيش أطل هليت قلي من هلا قال لي مثلكم قل اتكافل البرنامج يعني فارحنا طبعا فلسديت ناي ادرسات دي بحين كرم ميتو مشمل عند ام بي سالنا من قبل فعلا اي والداي واي سيوا قل ولادك تصدق تدرس لنظام لقب دراسه ليت عندي قبل توساك ما ثبت لا تحزي وزياد لوالدين ثبت ما لاهتم ابو يعني حين كرم ما لدرسه طبعا فملكهم كنت انبا من قبي وان كان لمرادنا الى والدين الى دراسه لتفنات ملك بعد يكون لكن بصفه عامه تهاجينا دي بو من قبي سيدياي كم لا سميته لا تحبره سيديات البرنامج فزياده دي بهجيت لركزه مثلا هجيانا او لدراسة لمناهجنا من سو ساي فسل ولعل اسك مرحلة الجامعات ريناه من قبل بهجي انجليزتو طبعا فلا سيدي اي لقى بعدي بحين كرم زيادة للترئيزي مثل هجي انجليز للتصابات درس وادرسات سديت زيادة لاربع مواد تنايل هجي هي زيادة قلت ملكة وقل طالب سديت قل ركب ديبن لقب هلا لغة انجليز ليت عندي قبا او هجي انجليز ما بعد ما هجيت عرب قال لك بقدر فرنسي قال لك بقدر
0: يا سلام
1: لا تفنات قال لك بقدر لكن زياد انا ديمي يعني من ركز وحيسكو دي بلا هجي انجليز بس ابت له دراستنا لتهيب طبعا بعد ما هيني مهن دي بحياتنا يعني دي بقى معلاي من برتنا سيدي اي لقبا مثل الكمبيوتر للاصابات لا تفنات كورسس هلا طبعا ومثلا سواقة ما قلني بالنقدر مهنتنا اي جراج قلني بالنقدر ميكانيك قلني بالنقدر بعد ما هيني مثلا كم سلك على كهربات كهربجي قلني بالنقدر لا تفنات هلا لا مهن اذا دي بقول لقبي بورو تنكر سيديايتو دي بلا دراسة دي بلا اكاديميات وباما اورو تنكر هي قلع معلاي وراتاتنا الانوديو تحياتنا عبدور سبت لتله والدين ما من دل ان تتبقصوا مسلم اساسات وزياد لتخصصها جهات من دل ان تبقى صوت لسيد ياي دراسة للبولة لو كم لسميت لا تحبر واللي هي مثلا اكاديمياي وقت قل لي لقبا دي بحين كرم لقب بزيادة بهلته فكنا من الريو الحيس اتمهنت وتناي هقاقيت او ما هي دول ما هي حساب ما لقاتو دي بزياد قل لا درساي قل السدة وزياد قل لفدب ان تبهلا لقب برنامج بقبقته سيد ياي لتبهلها الله وبعبيه هي دي بحين كرم لقبته بهلته.

0: ايوه دي سنشي ارح عليك منا انا الى اكاديمية لمبلو لا تفانتكم سلتو بشار احنا كبارات قلنا لي لكن لعبت كديت مثلا اجنيت حقايب تمام وسع ورح نكركر ودو لا ترفع سلس ورح يوم هيني مثلا انت وسك وسك ليك هجيك تبلها ليك مهنت تبلها ليك بعد ما تكنولوجيا عاتيك ديبو ديبا دراسة الوسك اللي هيني تأثير بو راتعته بقبول إلى نايلة حنا نجيش بو نايلة مناهج ناينة يبهي لا تلا قال لك بقى لو سلو ولا منو اند فانتينا مو من ده كم كما اللي يجيس بدي
1: تراتعت ولا راتع يكون لتبل هديا. طبعا اي بداريت اي مصدر لتتنسى اقل طوروت اقل سديت.

0: درساينا لتقبي طبعا هو تايف قريت بديبة إلا شكل أبانا طبعا
1: يا سلام.
0: لكن لا مسألة ميتا زياد بحس عند قباديبو حفظ عند قباديبو مثل سب مقدرات مثل لا تخصص جهات مثل لا والدين مثل لا مؤسسات ومن نوط أنياي مناهج أقد لريما عندي قبي قلت بحس ديبو وقلت رأي وزياد مهيني كل اي منفعات قلها بقدر كل اي يعني باقعته اللي طبعا قيمام قال لك بقى ديبو وتقييم قال لك بقى ديبو اللي تخصصها جهات طبعا يعني مسؤولياتها سبت تصور ديبو بزح ديبو قلتها جاي نقدر لكن ما بهلكيته لا راتعته راتعته ما دام سدياي قبا كمل سميته لا تحبر سيديايته فديب لا راتعته يعني شكل لبناني.
1: يا سلام.
0: زياد يعني كمل سميته لا تحبر سيدياي قال لك بقى ولا مجتمع هيك اللي تنفع منه لا مدرسة هنا زيادة قلب قاع قبقى من قبي كل الأجهات اللي تخصصها معاونة ندودي ديبو لبرنامج قلة رئيب ديبو قلتنا إلى وقت هاجينا من قبي مثلا إذا قلة قلة قدام أو قلة سبرأي كم سلو اللي بلو جاقت قليل قبق ديبو زيادة اللي ما هي لحين لك رم اللي عارفه هي حيسة قبل درساي بدل كالئ تهيبو قال لا لبل أرى أهلا اللي لكن ميتو من بسيوة دي بسيوة من بيت بيت من عائلة دي بعائلة قل اختلف قدر سروم هيل بلو حين كرمتو كم لا دي بلا حقايلة درسو بزح ساعوتاتنا دراسة طلبون اللي بزحة من قبي بزحة كل ساعاتو حداما من قبي حتى ساعات دي بحتى يومتو اللي هيك عقد طلبوني مسلامه هيني تريف وحليف انت قد تترفت وقد تحلفت للبالمهيني مره واحد عقد لبديبو نظامي مسلنيني فلا درساي يعني اتلتفاجع على درسو لكن دي بلا حياته مهنت كم سل ركب مقدرات كم سل ركب لو وديو بقبقته وحره امراد نايلا والدين وامراد نايلا درساي ولا ما مؤسسات هي امرادا سبت خدمه ديبو هو تايف قريت بديبو كبزح مشاكل لبوتي مثلا نيني بس زيادة زلا لهجيا ولا نقاشنا دي مقل لك بقى بديبو زيادة كفو بقى عدت هلالو لبرنامج لديبا نتعده لنا هتاتا وإلا هي مسؤولياتنا يا حبرتها لوالدين هتومتهم لزيادة لما بقسينا لدرسايما بعقمو مسلام هي لتخصصها جهتنا إلى مؤسسات حكومتنا هي قل إلا برنامج اللي زيادة يعني للمواطنين قل درسوا قل تعلموا قل تطوروا مهن قل وسكوا منذ الثوره لاستبدا برنامج بقبقتو ما هي الام حكومه زياده من اهتمام لتهيبو قار بقبقتو قل بقى عاتو لك السسمة كلنا مثل قلنا ناقش ديبو وكلنا هي قبي قلنا عصبطة مسؤوليتنا حبرتها طبعا.
1: يا سلام يا سلام هذا الرئيس شويه تمتمية لك مثلا اللي مهرو لي قلت عالب من تعليم قل لهم شو يقدر مثلا مدرسة قفلة حقو هنا كرم ان انت تقول انت لكن بعلمي قبل ما تقول لنا لك كل ساعات يحلف قلت درسة يقولوا له زياد للاثنايت وان ندفع قاع للدروسات تقول لنا لك لكن يقول لهم شو يقدر مثلا العلم كما انت تقول لك اي اللي تأبيني كل نفر هنا قل تعلم الاسئله لكن قدام هي مشيت من علم شوية راحتي تقل ركب شوية عرفتي تقل ركب شوية هنينة تقل الإنساء وجبه برأيك هذه إلا نكات هلا دي بها جاك لمسة كان قل أنا أقل عقب لنت
0: التنى إلا مشاقت هلينا من قبه ولا باينا المشاق بزح شعب إريتريا أو هي درسانا بزح من تعليم ومن عيمات تعليم ومن شاكة تعليم بزح مشاقت لبني مثلنا أنا لكن متبل الباور وتنكره زياد وقت عند قل نايل عرفو قل عارف ديبو لو بديبو وكد باللي حقه اللي قب منه هلا شوية لدرس هينا اللي قلي لك بقى قلق أمبل
1: يا سلام.
0: فعلا اللي فره اللي هلا لكن رأينا هم نقبي لدرس هاي التا دراسة لنظامية الحقاية عند درس دي حتى مع الكم ساعة درس بيالنا من قبل ممكن من ساعة السمانة سكفة دوس ساعات عصر كلها درس أربع ساعات خمس ساعات كنا قل درسته مسيما قبل من قبل كم سليها يعني كل سنة بس قبل عرفنا يو ونايسر سنة اللي عنده ودينا لكن اللي ناي كرم كم لا سمية لتحبره اللي أول سيدي آيته مسلامه هيني بازحة من قبل كم لا للا بلو كل ساعات بازحة من قبل تدي يكون هتوما زادي بحتى مجال أو دي بكل مجال تلا لولو درس طبعا فبزح للا مشتق يكون وحره عنده

0: جبرة لازم قتيجيس بك عندك بحلامة يكون أنا كملا قام قمولا برنامج لقدام بنيته ومرادو سبت جيش ديبو زياد فقريت لبديبو مثل دي بيه كلا لا تفاجأتو عند لتفاجأ على درستو مسلامي هيك عقد لبوتي مثلنيني أزاي كل ساعات ساعات عند درسات دي حتى معل دي بكرم وزياد هي مرادو سبت مزعه هلا بزح تاكت لا ودي ديبو وبزح ما هي لا مشي يكون لكن حتى نقطات هيك نركز دي بلا بديبنا لنوعيتنا الى الدرسال هلا دراسات ما دور بديبه
1: يا سلام
0: مثلا ازي لديب لا مدرسه الدرسال على حاجه الو ده قام نقول من قبل هتوت وحتى تغيير لبون ازل دراساينا ممكن شويه اقل مشك من نقدر هتون ده يقبل لكن فنتلا بيلا لكن من برنامج لما نهجنا الى وطن من ده يفكر لكن هي شوية سديت حلف لبيلا زيد لبيلا تلاين لها قيت لمبيلو زياد لأربع مواديتنا اللي هجية هجية كتابة قراءة سمعت زياد تكنولوجيا لتلا قبع من قبل قلا درساي زياد اللي سحبه زياد اللي مشقوني أزي اللي هي دي ملأ تركز دي بلا مؤسسات اللي برنامج اللي هاي بلا هلا تقييم قروه من دوايا لبرنامج زيادة كم سل جذب كم سل سحب يقول لك بقى حقه قبقى بزح قال لا درساي لا مشق يكون بدده كمان لا درساي زياده عند الاثنايات وعند فتيو جايس وامراده ما صعب قبقته ما هيني لا درساي الاثنايات ديبو فلما سالت لا مشاقت لا تبل عدد الا بزح انا اللي تودينا نقطتي يكون قليبه لا قدر انا بزح لا مشق منه لابون مراد ما هي ثبتها لنا يا والدين على درساي على مؤسسات ثبتها لها وقال لي تايم هي دافعيتي تند دافعه وثبت دروسه لمهمه زياد لتنفعوا بل هلو
1: يا سلام
0: للي بالقام قام به
1: بس هذه اللي حد زعلكم ديما مساكن هذا مثلا دول تمتم بهول عليكم من يقول الحريه وجب تمتم مع الك مثلا لوالداي نقل لحرة بديبو لدراسة بشو أتمتم كاهو لما مهر لأستاذ لمدرس لا مؤسسات يعني هل إلا دي حنتين يعني حقوفات بشو أقب إيقاي سألا حارة قل دفعيت أدر حراس كاها مهمة نقطة تلي إقل سلادي تنشاقيا ما باقع جيل إقل أفريوت باقع إقل لكدم للأفري حديث أقمام إقل أفريوت لإيتانا تو دجال ليك قال لي تبلن قال لها سلاف دي قلت عم قلنا قلنا نقول كلنا هالراس كان لكن سنة من انت متمن لما انت معنا لا شاركم سنة زيادة قل اللي تحابر دي بنا عند بيلكم
0: دي بلا مسألتنا على حريان لبرنامج من الحريو لا سيدياي أدرسوت كرم من الحريو لتبل يعني اللي اختلف ممكن اللي درساي اللي درساي شوية بشول قام من قبي وعمر مهي وقلب هل قام من قبي ممكن التحريان نايلة برنامج مقل درس بديبو تا درس ممكن قل شارك قد الرأي بديبو زياد بهلتو مثل لا والدين ومثل لا مؤسسات ومثل لا تخصصة جهات سمع قدرت قل حري وقل ناقش طبعا قدرت بديبو لكن مثلا دي بلا ما انبتهي درجات لهلو درسانا التامة مقبيت لها اللو بعمر شوية ممكن إيش اللي بلوغ أبو لباشالته ما زي أكل أي تالو بمراته بشعوره تليت أقل لقل الحرو ولا من من من علمياي لتبقسات الحريان أزي دي بل شوية شكل أزي مي بل أنا بزياد فعلا لدراساي ما نايو دور هلا قلو
1: أقل ما لك حمكان دبي لو دي بمقبه جاك هكي فمرة فناني دي مهمة هكي دي هليك حمكان دبي لك تدرسه مي تحمكو منا لدرس العلاته لا ما هدد ديبا مشكلتها ليت لا ما كمارس ديبا مقبا من تأتي يا قلنا
0: كويس أزا التحريان هلينا يكون أيوة. حقوها ما ليها قلنا رأيات أزا الحريان يعني سلسيتهم لجهت قل حروة وقل لك عدرو قل لدرساي والدين لدرساي نوسو ولا ما تخصص جهت ممكن لزياد لدرسو كورسس ممثل يعني من انتاجيات قل لها بقدر مفقريت قل تمسع منه تقدر زياد قل لجيل هيني يعني مي مشاركة بديبو دي بالمستقبل دي بنيتنا إلى درساي اللي طبعا سلسيتهم لشاركة ديبو حريان قلك بقى قدر دول دول لكن مسادف لدرساي تعمل نقوش هلا من قبي تمقن بتعيد درجات هلا من قبي حتى تمك بيد درجات ما هلا من قبي قل الحري بزياد من مرأي الهيب لكن لا والدين ولا سبلا ما قدرت ما زياد منه على الرأي بديبو ف حمقى عند بيلو توم للاطول لسديت الحزق لهلا وليت يكون نازح

0: يا سلام، كل من سمو كريم نكتب قناع بلنت لمهنت و تكنولوجي للبلاد قناع بلنت قلمي زياد ركز جاني ليك واهم ما تندي الوقت اللي والاهلينا دي وقت وقت انتم. لكن كل دولة تاني سلوس علاقات او سلوس يا علاقات نبينا نتهاجي والدين دراسة ومدرسين لان ثلاث علاقات لان هيني اورو كما سلوس ركن عندنا سنه اور جايوات كامن من جه سلوس ركن يكان غبا الا هيني مثلا لدورا والداي مغل باب دي مثلا دي ان الى نزوم تعليم نزوم دراسه ما اهتمام ود على دي بلا مغل دي بديو لما درس دي ابو ادرسوتو وغلص باطلو بمن سمو بزه دراسه كمان عندنا كشروسا يالكا اللي منا دي بفصولنا هلا بزه دراسه مفارق بدي ولا لبل نقاط هلا لسلوسة على قد زياد من شرح حق الأساس
1: لا زال الأساس نايلة درس ودرسوتة التسيدية دراسة ناي كرم ليت عند يقبي التامة دراسة لرسم لدراسة لتحقاي للدرس التامة دارس لعلاقة نايل السلوسية اتجاهات لسلس اتجاه هلا من قبي لفقريت كم لا تتحزيت قبينا طبعا
0: يا سلام
1: لوالداي فعلا ركن وروتو لما أساسات حتى ركنتا لما درسا يبعبيه لقريم نوسو اللي ما ورو تركنتو فاللوم سلس ركن اللوم مسلش قوم من قبي ومسل كدمو من قبي ولا ما هدف لقلت بس أهل تحزل هلا لما بعز حميتو فكرة اتفقوا دي من قبي كدي بعمل ترجبوه من قبي لفقريت لتتحزة هتاتا
0: يا سلام.
1: فدائما والدين من اللي ترقى إذا أنا ممكن لنقطة اللاق ركز دي بحزة دي بلا دروس لا دي بلا حقاي قبي لا دروس رسمي لرسمياي دراست والدين زيادة شاركوا إنري.
0: أيوة.
1: كلما شاركت اللامة تسيد ياي دراسات لدي بكرم قبي يعني قل لما شاركتهم قلت أتلا لك مسل بدي بقل توسح زانا لأنه دي بلا مؤسسات عبس حكوك هليكو ومؤسسات سنيتا ومناهجك رومتو ولا ما درسها هي درس هلا مسؤولية دي بوم حدقت اندي قبي هتو ما قل شارك كمسل بديبو لدراسات كهو جاي سليت قل رأي بديبو لنيات لا درسايو قل رأيو بديبو مهلا إيجابيات مهلا لا سلبيات أهو تايو إفالو

0: يا سلام.
1: انكرات محل اندرا لوالداي زياده ازيما من ليها لا ودح حاجه زي ما تلق التلاليا الهدف حقه طوروت وبنيت للجيل حقه قبا ولا دراساي قلت اوروه زياده بقع قل لقوا حقه قبا لا التلاليوت جيدان لبان قل لا التلالي بدي بزياده قل ركز
0: يا
1: دي
0: سلام.
1: بلانا

0: بيداغوجيكال سكيلز اللي بنبلو
1: يا سلام.
0: اقل هلا لهم بدي يقول انه يعني دراسة قل قل قل تتكافل قبل كم قبل معلومات قلت تتكافل قبل كم قبل أقبو يتحزى عقل
1: يا
0: تحزى
1: سلام.
0: طبعا. فاللي ما منا دراسة ليه هي لتفنتين زياد ديب اللي قلت تركز ديبو لتخصص جهد زياد متابعات قلت تيدا ديبو كم سلب ديبا كم ركن رأينا هو من قبل لما علم ابا مؤسسته ركن عبيته طبعا اللي ركن اللي ما هي يعني اكل حد لقى بقى دور كم سله والدين بدي بوها لتو
1: يا
0: لا
1: سلام.
0: ركن لا صار ساي لا درساين وصوته طبعا لنفسنا وساعة فجت ما من قبي وانا وسام مرادي وديت من قبي حصب دي كون جنة من قبي بيلا لا بعلم مثل لا ما درساي جلس دينا بدي بو لكن اللي مبل انتهى لي احنا عمل مسؤوليات قلنا درسانا من على قدرتهم بنحمل لهم على ابنائنا نقوش قام من قبل زياده مسؤوليات حنان رفع له
1: يا سلام.
0: تلعب بيما قيسه من قبل هي قلت جزء منا سديت تا مسؤوليات قلنا هبو نقدر فلسلس ركن اللي دائما يعني هتوت لقبي وهتوت لفقريت لعمل زي اذا تنا الى كرم فنت لبيلات مهلات مثلا لعلبنا الى درسه وحد لبل
1: يا
0: دي بلا ما
1: سلام.
0: سالت دي بلا ما اسست اذا واحد حق بيلا قال لي لمدرس قل كل دراساي قل بصحو قدر واجب قرو من دوا ده لانه لا عدد حوته 20 دراساي قوم من قبي 10 حمص قبو من قبي كم سله العدد واحد بهل سبت قبي ولا
1: ايوه
0: علب لمدرس او هي لا كورس لهيب لها لا زياد قال لا دراسة ورات فصلها بيوم من قبل قل كله قلب صحوته ورات بيت مها بيوم من قبل صحوته اي شق القديمه بيوم من قبل قلب
1: يا
0: صحوته
1: سلام.
0: بزياد اذا دي بلا ناي لها قيت انا هجي اقل مي اتعقد دي بهليكو بزياد الهجي انجليز دي بقى اتعقد لهليكو ميتا لمناهجنا لدراستنا من مقبل درجات اسد جامعات لم بعد سحبوا بانجليز تلندرس طبعا كلا انجليز كملا لتحزيه باربع مواديته بهجيا بكتابه بسمعات بهجيا باربعيتن او هيني كملا للمبلس عن حلال اربع مواديت قروم لدراساي سبت مواقت ركب وسبت ما هي بتكنولوجيا لتلا وسائل بسبت درسه يعني مره هوتاي لقبا في قريت بديبه فالا هجي الله فهمها من قبل لدراساي وقروم دي بلا هجي مكانه من قبل لا ما مادات بعد ما انجليز هتاتا لا هجي الله حق فهمها لا لمادات لهي سهل
1: دي
0: قبل له
1: حساب دي بتاريخ دي
0: ايوه
1: بدناقة دي
0: مسألة
1: بكمبيوتر.
0: حساب ما مثلا من قبل زي ممكن دي بحساب قال دعف لترقع من قبل حساب ما مثل الانجليز زياد وسكنا دي من قبل الا كل مادات الا اساسيات مادات يتعرفان طبعا اسك ما جامعات لعل بسحبن والتامة نتيجة هي تندور عبي سبت بديبا يعني اهمية بديبا فلعدد او لعلبنا الى دراسة حود بقبعته دي بلا مؤسسات يعني زيادة قلة درس وأدرسات في الجريت اللي بديبو مثل دي بيانا
1: يا
0: بهلته
1: سلام.
0: أي فالتا هجيتنا إنجليز وقال لهم بقول لهلينا زياد يعني اللي قال لي ده قدر التامة مهن لبعد لقى قبل بقى مهن ناي كمبيوتر لقى بقى مثل زبناي تكنولوجيا للإصابات مثل مهنات ناي كهربات لقى بقى مثل ناي جراج لقى بقى مثل ميكانيك لقى بقى وبعد اللي ذكرنا مهن او هي قلة دراساي تعم علاي من عبرتو قلس ديو لقدر قلس ايوه قلس ديو لقدر وقلت طبعا وسوك ناي مقدرتو قلة دراساي
1: يا
0: لا
1: سلام.
0: اكاديميات تاع كندي بنت اللي بلو وسك اي من قبي لا بقاعات كاملة قبي كامل رب العالمين فاللي اشياء اللي سيدياي بقبقتو لدراسات لك رمى دور بديبا وسنيتا وطبعا قال لا جيل هيت بنيو للبل انا فكر بي اهو تاي لقى في قريت بديبات لرايه
1: قلنا بلاد الهوتاي حيسام وحيسات مطابرتنا مثل استاذ عبدو ادم عامر محاضر تاريخ و كليات ادرسوت وحفظها جيد عبد الكريم مثلنا هلا قلت شاركوا مثلنا تحجزوا تلفوناتنا 10 كلي 4 54 تكم سليمه 10 كلي 4 74 دي بالله وسك ادرسوت دي حين كرم لا تبل ارسلنا كشلينا استاذ مثلا ما بزح دولة تاني لدرسة يلي سألوني دي بزح للطريقة لحم قادي با دي باتاتيو مثلا دي حساب حم كامن دي حساب تعلوم حم كامن دي علوم ليت أقل الوسك تحزي انت لكن حتى من الأمس أكام هم نقطة ميتة لنو قسلنا عند آمنا كاسة هي أساس لقات هجية كاليت أساس لقات مهنة مثلا التعليم دي بلت

0: تكنولوجي محمد دي أرستي انت هروس عالكا واللي وقت اللي هيني قدام التكنولوجي اللي تمارا حلان يكو قدام تكنولوجي ما راهي حلان بالدرجة دي ببعض حاملين كلي هن استاذ عبدو
1: اتنا الى مهنتا زي لفقريتا نوصل لمهنت يعني تعندق ام بيكم سلا اكاديميه كمنا ادراسات دي بلا كرم لقب من ناس هي دياي لقب اورات اللي نايله مهنته لا تفنات مهن هلا طبعا لا تفنات مسلا طلبنا الى مجتمع قلق بقى قدر ومسلا مؤسسات ل ل للهيباهو المهن اللي قال درساي طبعا مره واحد سيدي عيتو ازل لما هن اي كمبيوتر لا تفنات كورسز هلا زنا اي كمبيوتر بزح هلا ناي اديتين ني بلو ناي فوتوشوب ني بلو ناي نتوركي ناي متمدد ني بلو هلا مسلا مجال كمبيوتر زياد الامور للصعابات مهم لقبا حتى مسلا اكاديميات للصعابات بزح هلا واللي هي تكنولوجيا الامصايو زبناي بعبيه وثبتو الوما يصعبات من قبل لدراسات كامله تتقبلني مسلومه هي فقر اندبيلا لام علاي ما انبرتنا قلنا فعنا لا قدر ناي جراجني بلو ناي مهن بعدني بلو ناي كهربتني بلو اللي كله اللي سيدي عيتو اللي ازاي ممكن مباشره مسلا اكاديمي للصعابات قبل لكن اللي مفايده بديبو قال له درساي هي تام علاي منبرتو يعني مره واحد سديايته ومره واحد في قريته ما هي دي عائله تتري
0: الاعدامي اللي تحجز نوصل
1: هي اللي تحجز نوصل وديو اذا ما جاب هلا لدراسه اللي بالاكاديميه هلا قلو وباللي ما هي لمهنتها اللي تقلو ممكن معيشتنا هي بلا مهنه الا قلت بعد قدر كل ايتو مسل ودي من قبه الا الاباء من تيت تبيلو فلفائده عبايدي بلا هليت تنا الى تكنولوجي اللي ركز قلت لك تكنولوجيه القدام مرحله ولا القدام تكنولوجي مرحله لا تبل الا زادي الا فلفسات الا منين قلت الحي طبعا كملوا
0: كرعني ليك
1: كرعك ليكو كملوا بولا بيجات بدر مدير هول بلا يكون حساب لا فلفسات انا زادت وينك بقى انا بس ميت على مساله لها الليل اي ادوات او التكنولوجيا لك بقى او لقى لك بقى فاسمه وسكين مالك بقى بقى طريقه نتنفع بها لينا تلا محمد اللي سكين احنا قلك اردادوت وايد اما هلينا قل بعدنا فعنا بنقبي لا لا خطا او لا لا خلط دي بلا سكين يهلاني دي بنا هلا لا ما تكنولوجيا لا مصلحاته ازي يعني سكين باقعته كل اوت حد بديبو يعني اهوتاي اشياء بديبو اللي بحريانا لموديوتو نفعنا بمنقبي سدينا شكل اباني بورو تنكر نفعنا بمنقبي هي دي الراي قبي درر بزح بديبو فلا تكنولوجيا نمرحنا من نمرحو لتبل انا هذا الحريان جا من امرحو حيساتنا
0: كل حد
1: ايه اللي هيني يعني اندفهمنا وقبي علمياي قبي تليناهم من قبي وسائل تقل منفعتنا ونوصنا ودينها ونوصنا هي بقرون من نتنفع بالحيساتها ضد منفعتنا ودينها من قبل لدرر ديمنا جرى في النهاية
0: يا سلام
1: التناي التناي
0: ليدر سوى الدين
1: التناي قشي يوبيد تصول على لسالية لوالدين دار سامي قبو من قبي أكل أي يعني قل لو لا دوم قل حرو قدره ولا تبلت لحتى ما هي تاستيم ولل بالعلا فلسر زي زياد منا برنامجنا فقر لبيلات ولا هي ستيم بيننا من قبل زياد دي بلاد دول مضاق صحاي اللي تنفعابو ساينس تكنولوجي انجينيرين ماتس لبلو الا زي على مراحلنا على دول
0: سلام حضرتك اسانا سيستم
1: ايوه لدول ازي على حسب لا تجربته على حسب لا ما تقدموا تطوروا مثلا احتياج او طلبنا الى مجتمعات ولا تنفع ابو لا تفنات انزمت قال هلا قدر له هذا شويه من برنامجنا فقر لبلدينا اتنا الى والدين من نركز لكن
0: ديبات انا لما تجي
1: قروا
0: قلمي ما لك الهجاكات عم ولا تقريت كل عقلت
1: تجي
0: كلا يا برنامج دي وديكو قلت أترفن سبتي كو
1: لا لا
0: تستيمو بكر عكو كم نعم دي بناي والدين أنا دارس يكو كم
1: قمني أزي محمد جميع ألا نقطة الله أزي ولادك قلت أدرس وولادك قلت أتحيس وولادك قلت عندك عدد إلا ما دراسة وقلت لا تتحزي مثلا
0: يا سلام
1: حنا مثلا حنا قلار حنا مجتمع دراسة مرحلة عدد إلا لي بعض إحنا درسينا مجتمع إحنا لمرحلة لبعض إحنا ما أتنا كوا درس يانا سمن كتب على يعني قل من الفرس يركب يهون ولا بخت يتركبان والدين نعم كم سليه هو بزحر أنا من قبل المجتمع ما ممكن دارس يقبلني لكن هي حكمتها اللي تتم المجتمع دراسة أهميتنا يا فقريتها منفعتها جناه هو قلت قدمه قلوا جناه هو قل حيس قلوا

0: انه يعني سلل وقلت قلب صحلو لي لحزه والدي هلاني
1: يا سلام.
0: فبعلمياي قبل ما من يجمع عملينا عناكس للسأل ودراسة أهميتها لأمر هتومة ولا دراسة لأولاده قل درس ألوس نيات سبتها الليت لنيات هي كلوتا عمر الليكا. فبالموضوع موضوع اللي لوالدينا دار سام سبتي قبو تا أكادامي زياد سبت ما مقدرتي ألوبهم دي كفو قل حرو قدرو قل لجناها وكفو قل سدو قدرو لتبل مثل هي لكن أنا هي مو بلا مجتمعنا هنا لحكمتنا يا عبايتها أمثال بديبو مثل دراسة ملاقيس
1: يا سلام.
0: فأهميتنا دراسة أكثر من اللازم لمجتمعنا لفهمها أبوت هيني والدياتنا بدير ما عند الرئياء كنا قات من قبل صحته وكنا ما قبلت من قبل إكس كم تال أمر عليك إلا قل مسح قات وإلا قم إكس قات الكلب عليا زميتو
1: يا سلام دي اللي من
0: لا دركوتو لا أتنايات قل جناكاتو لا دراسات خلق دي يكون لازم يعني دراسة مستوياتات عند بعض حكامات درس بهلت يكون
1: يا سلام.
0: فلا ثقافتنا على مجتمع لنيته تدراسة متمثل هتات الأهمية بدي بزياد
1: يا سلام
0: دي
1: ولا
0: كل
1: دي
0: السؤال
1: بصورتنا لا انت تقبل هيك زين لا دارسة لأدرس ولا دارسة لدرسة
0: لدرسة العلاج لشعرنا يصورتنا
1: وبلي مسلا تقرأ يتكلت عم
0: تحيس
1: مسلا تمثل هليك أفكار حسام وحسات مطابلتنا مثل محاضر او هي مدرسنا تاريخ دي بكليات ادرسوا وتحفظها جيت عدك ايه استاذ عبد ادم عامر عنا لما تي سامن قال لك فال قلنا بتو من الا كاش لسالينا ابا نقطتنا الى دي درسوا دي دراستنا اول الان ساعه لركز انا قاعد بنا لينا كاشنا دي بو اسكادي شو هو تاي بو وشو يفالو تاي بو دي يفالو تاي هيك مجتمعك هو نعرف تعب دي بنا للبل بوزح اذن هدا قد يولا بدي بنا رس هلا لمهنة بعبي بها ما هي ان ركزنا دي با اذن هدا قبا شوية هقوقويا معنا مثلا وبلي نتمثل اهل الجماعات ان شاء الله هنا برنامجنا كالا كفالو اذن هديتو ما تعبلتنا هنا بكتنا هاي تلفونات قلنا بومتو شكرا استاذ وقت كام مسلوم اقل مجتمع حبر اقل تهب مسألتك اقل حمد كافته شكرا حسام وحسات مطابلتنا اليوم سيدي ولي على برنامج تيرابي لا تملا لا تمسي سامنا سكنت راكب سلامة نتريه.

0: 17 عام زغدو يزبال حجي حياسك فطر تخوينوس نعو خفتن زغل حيا المدرك كل له تزمادنا زخاني حيا البحرين يخفطر تخوينوسي معبل زبرحو بحري خول له مالتي ست زبل بحرس اي فطنوس لزغونه جقنا خا يفطرني مالتي حجي حيا المعبل حيا البحرين يفطر
1: حدا سبسي كم عباس كازحم بزلو وي اب ابشانكي لو خمزاته وي تي حيا البحرين يخفطر ندحر كوينو كمزي